0: pour la prévention du crime. Ndoro Kara, ministre de la Justice, de la Sécurité, et déjà la police, il s'est donné une crimida. Les yani ensemble en synergie, nous l'agoutou yala de l'anantum, nous sommes dans une formation, les yani. Mayobko, délinquant, les iso criminels de toute société kola. Michel Dadago Kanso.
1: Chino, la difficulté ou la machakil, le centre de Gaïa.
0: Mashaka la kati lakin kan gaidin gangan kutu difficulté baza manak to nam shugidam manak to kamil ke nabodo nsoki dimeda lakin alium anina difficulté antana gudra mashaka la antana gudra lakin kullu da shokul fatala ma fi nalum kan saidada mishi kidiman alla gatsi alla yarfa ko shifa grimna yarfa kidima ganso lenan tunizam adille yalada kai sayiduna difficulté fo di kalium maindina vrma sante propagina sante agina kida ko kida ma fi grib ashara sana gaidin da ilenin lui kai turduna yala dunna mu mishari kirib kamsa yom kabil na batan da ku alum ku gaidin gon lui mashalla alyum nis deta simiana alyum ya envoyer dossier le collega na menajima client na terrain terrain da mam kulu duru antuna sankur me dauru vraiment le nas financier kali appui agna donc dossier la gain nas de duru kali soutenir agna accompagner agna financièrement le yani terrain na kali gina kulu na gonu konsili mishil da gansu donc alyum ndoru vraiment kara les prises en charge kulu yala ku bigle na gashi fafa karin yala yum tinan tala tama elgo akil lakin gan kutu kulu minin Allah shokul fatala mafi o tu ga yamshi gidam
1: o shunu indek message ta adresser le gouvernement tchadien au bayer des fonds en tant que centre d'accueil espoir dans au centre al-adil gayluma yala dolana enfant de la rue donc shunu indek message ta adresser le hakuma au bayer
0: Alu makuma katirin yarfu kiti magansi katirin hakarin kebi gaidin kwa kuma kulura indi konta ganam mamgai suivre dagi de premier groupe WhatsApp hakarin gaidin da ya julei encouragement kaya ndika felicite agi meda magai awini na katir ane ndoro action concrete parce que alu sana ashara kana kurumda mas ashara yom kre indi na projet agi na katir michi alu indi na projet na reunification rendre le placement familial et appui à la scolarité parce que yala dani geblum le halum yani naktum école parce que il faut que yamshi école michel akarin kaidin grip tu talatin ouai le yamshi le halum et puis so école indi na projet anam d'intégration des délinquants pour la prévention du crime ta ko projet la kulagai obala moyen bala soutien da mabukun na dum yago bes ishi fa dil le plaider le a de algo président de la république ou la premier ministre yago de plaider na dum da ko kidi magai sira sikini madil ni saoudou le ya wono communauté ya jua ke félicitations encouragement au kalas ta mabshami ndoro vraiment akuma quand premier ministre ka recevoir na da ko na déposer grip 2 mois audience le premier ministre le nalgo face ou za tayar fina ou giar fakit maganso sina ke le nalgo tu machallah persona maréchal sina ke le nalgo modji achallah lakin libna gedamna ndodu ke nalgo n'explique le crime agneda ou bala ouda mabukun ndodu alium son excellence le président de la république mamad kan chafa kid magna le recevoir agna daku projet agna kef il soutenir agna machallah ndodu action concrete partenaire au gaidin mon partenaire gaidin na katina ngai saoudou akuma donc mam ndoro akuma yantina gudra le partenaire ku chauffe na juka daku akuma yantina gudra da mam ku saiduna michelke o anavma nagdro ni reçure le renseigne fo ka la durant tout nizam adil le yalad ma bu delinquant ma bu bandi le gebul batan tangjimin societe da michel da
1: muma ana kharif da pali mati foit kula katir yalad da kam mirdo da ki kef tagdro ta aliju
0: michel kultake katir da difficulté ganso akare michel pali kai ya bugu margani anin na ganda wum be grusna nam fuka na sulu dawa kan den gan shulu kan da wum ta kula difficulté alors que ministre de la santé yak de sayiduna min domaine da kirib diza da bagansu nam shin sulu min pharmacie dawa anten dawa ke ulida mardan ejin tawnu mashallah yum tin yum talata ulida yak afu akar batan yaji mishi da bagansu ta difficulté agina lakin anina gulna shokol la gan tsoyda bi usum alla o shokol kan gat sikal kuta ala gidam da sheki ala kikunda mishi da bakan sofa akademi da donc ndoru kaman hakuma sayidina mutum ni sai de la santé yak do accompagner mun dans ce domaine le marti yalad mardanin alyum bid ka kasir al mashal nas yad akarin gadi mishari kati bata mayar fu bakan yamshu o akarin gadi mishari kallum bi akwanu mar awal kai shibu kul kai shibu dawadul kai butelin kai bu bandi yoko mayafa kali sayiduna kali fakum nasna kali shufu kidi magan soda le ouvrir porte yani deshunu ndakutu yala tan sayidum antum zamatil mafida yabgo bom aretatema igebul munasna batta ta shokol ndonaji
1: shunu indak dernier message ou bien dernier mot les أهل هنا إيالات ده بس كإيالهم كمرجو كله نادو ملقا يشيل التعب كتير ده اللي سنتر ده كونه إسبوار.
0: الريسبونسابيتي كتير اللي بارندول مش اللي كل تك شهر ما بلنا لهم يلا ده كمرجو ده أكارين علوم يدقوم كتير من بيت أكارين علوم يسوم تعب أكارين علوم يسوم ديفورس يا يمشي يقتشيك أباك يقتشيك أكارين إذا سول يعلم لي أنكل أنا مدول كي وكاي يسوم تعب أكارين قاعدين ده فجر ما يندم شيء كله ده بس يلا ده قيام غشاري لكن كلفة كل كلفة شرور الريسبونسابيتي أنا متي نادم كان ولد إن الريسبونسابيتي أنا كولد ولد إن الريسبونسابيتي اللي تأسمي كمان تك تولد شيلة سبورة شيء بلانيفيكاسيون أكارين يا ولد يلا كتير ما يقدر شرور الريسبونسابيتي أنا يرسلهم كلام شو يقول كورانيك مدرسة يعني ده فيت الريسبونسابيتي كاي سبوم كي وكاي جبوم من يقول كورانيك سازون ما يقدر شرور شاشة أنا ما نقول يقولم غاشي يلا ده كلاس كاي تقوم يلا ده يجرو أكارن قايدين أنا إيدانتيفانهم قايدين ما أنا إني ألوم ده كله ده رسمونسابيتانا بارانو كاليش فاكر كاليش شروع رسمونسابيتانا ولد باتس تابيامو قدان أم باكري جيبليك باتان ساسين دانجي لما ما بشي أبي شوكولا دورو فرمالي بارانو يفاكر بس كي ديسي ديجا لو 20 نوفمبر ده دوا انترناسيونال الانفان كالوم كو فاكر شروع رسمونسابيتانا ملي بس كي يلا ده كان فاكر راسين دانجي تانا سوشيتي شكرا لكم تو كاتير ميديا
2: في نهاية هذا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد. البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة ونذكركم بكون البرنامج ده عند حلقة آخر كلها تتابعوها. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض فشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كلك خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديد. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حل ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سوى عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتوميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هنا اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء هنا علم بدون اي خلفيه هنا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثيرين جاي يجوا بفشل كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دور، دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان قاعد نشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة عنينا بس دخلنا أشيلنا في جسمنا ده العجل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسون اندوكرينال، يعني عندها دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية، وكذلك الخدمة هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيريجلاسيون هنا البريسيون أرتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاق دم.
0: دكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل الكلى، شنو انواع تذكرها لانه مش الناس اللي عندهم فشل الكلى ده كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل الكلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل الكلى وعند الله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوم انسيفانس الالبي يعني فشل الكلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص هو ده بطن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة جفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه قدر نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطن ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللي هسه الكالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جامد بدري نقدر نلقى له حل انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف اللي يقدر غسيل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب انا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعه كلها عديل وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه كان بدكتور شكور، كان نادم بشد بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمع رمضان ده خلاص نلقى عنده فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الجالج بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده والقريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين اللي فاتت ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير ده كله كثير مقايد لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان نغسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى، ناس اللي في الكلى تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا واي ما واحد يعني خطى في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جايب وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وحاجين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده
2: يجي للطبيب، الطبيب يكشفه، يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان لقاه وجده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير الطبي، وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له اسكانر كله لانه في مكاننا هنا ده لازم كان جانا بيمثل الدرج نسوي له ايرو سكانر ذات في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دلوقتي يمرق لنا وينشاف وشيك بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل ده دواء دونك لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر اول كان انت اول شيء عنده عرض ما مثل ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلطوا معه وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولوا انت أنا وشغل ده عمود الفقري في مرات في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دوانا كلى هل يأثر ولا
2: ما يأثر ما ده بس عندنا في شاد ده النظام سائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسه أي واحد في شادة دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسه لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنا لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده وما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في شادة قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا الشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مريض يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميديسين أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميديسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقا في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظراً للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قد نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها ونادي عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجاهز فيه.
0: شكراً دكتور. سعد المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمودرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا على

0: مقدمة لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات صوت المرأة التشادية، للمرأة التشادية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان لقينا موضوع جديد، والموضوع ده نتكلم فوق فيما يخص الوفاة، وهندي نقول لي الفراش، وهندي نقول لي بكان الموت. وبقت من الناس دي يعني كان عندي وفاة في البيت ده، كان شيف ليك خسارته الناس، وهذه ما بعرفوا بيميزه، كل كلمة ده بيبزبزوها لك في يومك ده، وانت ما تقدر تحجي لأن انت قاعد في حزن. الشغل ده نسوكي، الشغل ده نسوكي، والأكل اللي بيسوه في الموت ده يعني نوعية حقا، لما بنتي نظرية كي بوصف كي بكونا بقول هذا بكان هنموت، لا لا ما بشابي بشابي ده إلا بكان هنفرحة. وحتى الناس كلهم وهدين ده مكأدين ده ذاتك ما بوصف مكأت هنهزين. بعد من الناس ده من بجو قريب بسأله انت هني شنو كان قبل ده، هابي وصفوا لهم يقول لهم بكان ده مكان ده عنده موت. يعني النوعية ذاتها هن المكأت هن الموت ده موت حقا بيجي شيء، وبالأخص كمان أنين الأوين ده، حتى الموت ده بقول إن ده ليه تشين هنا ذهب سخير، وإن ده خاتم، الخاتم ده بقول يعني خسك القاية هنا الموت، الله يغفر له ويرحمه ده يعني، وخدت الإيدين ده الخاتم ده بقول بشوه. يعني الأسلوب النفر ده اللي كده نسوكي كيف إشان نمسوه نهائيا. وبمنسي ده كمان داخل الاستديو عندنا المأزومة هجي أسمى قاسم، هي كل إن ده الكثير، وكيفك فيك لينا علوم الكلام ده والحالة دي وشنو التصرفات يعني في وقت الموت، والخسارات اللي بكون في وقت الموت، لأن بقوله البموت واليك وبيكمل مخاليك، هذا كمان أنين ندور علوم ده نعرفه الشيء ده. السلام عليك.
2: السلام عليك يا سيدة حسنين.
1: علوم ده جيتينا نشجعوك دايما وأبدا، والمستمعين كل يعني بهنا قاعدين بيشجعونا بالأزيد، لأن البرنامج ده هنام منهم ولم، والأخص كمان للأبين التشاديات. ندور علوم ده نسألوك فيما يخص البزار هنا وقت الوفاء، كيف البزار ده يعني انت تشيفه، كيف نحاول إشان الشيء ده نوقفه.
2: والله السيدة حسنية سؤال كده فريما الله يأجرك وشكرتك كثير.
1: شكرا.
2: ده سؤال في دربة حسنية، أنا نوريك نادو مردان يعني ما يجو لأكله، نادو واي مردان ده يدور كنين كيبية بمية ريال، ولا تمشي تلقى يقول لك انت با تمشي لابتان، يقول ما عندي شغل نمشي لابتان، يوم نادو ده مادة تعال شيف لك شغل القايب قدر شغل ده غراف، هو نادو انت ما أسسته بأينا في حياته موت القاتل صورة ده، انتو سيارة قاتل عزمو وتقودي ولا بخصة ولي شنو بطل حسنية، نادو مردان ما يجعلوها كما عندك حقك ده، وما عندك يعني أهل كل ولا إيالك ناس بروش ده، نو نو نو نو ما يقفوا اليوم ده دواء ده كما عندك شغل ده تمشي وين لابتاني يجي داوي ولا تسيكي كيف، ما يجعلوك يوم كموتي ده يوم ده أهلك رفقانك ما نعرف يدورو بكان بس يهجو، ما نعرف يدورو بكان بس يجو، ما نعرف شغل ده، وانت نادمك مادة حسنية والله ما يخلوك في زنك يجو لك دمع فيه خلاص رجال لما قرص برا قرص اللي لموها أنا مودة ما يلمو لنا نعلم ده يوم المردان يداوي فوق ويأكل يشربها كان ماشا كل يمشي فوق يلمو قرص ده دول ماشا سوق ساوقو دول قاعدة في كون كين قاتشوم قال قرص ده هم نسيرقو ما جابو أجيل وأكل يسوبة صفرة صفرة نو بكان مود ولا يدورة شنو انتو ما حسنانين ما أكل البسوة في مودة أنا كل يوم كمشيت ده كان خطة إيديني بس والناس الباكلو ده ولا ناس اللي يعني عندهم استثار أكل أنا مود ده كان صورة ما ينتولي مساكين يا باكلو يا دا يا صدقة ناس اللي عندهم استثار بس نما الأكل ده كله نفر نفر دوكو كان ماشين ده يقولوا أدر نما ليجي وقوفوا قال يقول لهم ده بكان مود شان ما يوصف وانت الحزنان ده والله ما يخلوك تفكر في زينك ده ما فيه هشغل ده أجره دول أورولي كمان يعني خلبات يبقى بكان أنسة كان جيت لقيتهم ده مشي ما بكان موت شغل ده مشينه الله يهديم
1: والسفر كله يعني بسياد معينين فلان السفرة ده يعني بعرفوه عندها خصوصيات كتير ده يقولوا دي السفرة دي ودوه بكان الفلان والسفرة دي كمان أرفقوه بكان فلان نما كان ماشين ده ويدين ده بجر دكتوك بكرب السفرة يقولوا لا لا السفرة دي قبلوها بكان أنا فلان ده ما لا التفريق ده لأن قالوا الصدقة الصدقة ده للفقراء وللمساكين
2: مشكلة
1: صدقة
2: صدقة كي ندور سوى صدقة كي بس قنقونو كي دسو جامية جامية أنتو للمساكين ده ما شفتها هم زيارة بسعوقوا وبجب رسوسوا وباكلوا وخلاص كبس والنادم ده والله حسني نادم كان مات خلى إيال شغلة الأمومة تخلوا له إيالة يفتفتوا تك تك تك أكل ده والله بكان وايد يسوب كله كي يموخ ناس تنين كله بنتم سفرة ما نعرفه يموخ ده كله يسوب في بوبل النار مالمات وخلى يالا ده حسنية أختي بتشاري أنا بيت ده كله ما بيشيله كان إن ده مرة في خبيبة ما يجيبه خبره كيف كلام مشيله وما يفكروا نار ده أن كل ده أنا ما الفكي لكن الفخر بقوله نار كم مات تقبل ما يرفق ده يسأله اسكي نادم ده إن ده دين فراسوا ده سما بس أنه زمان ده ناس يقولوا فلان ده إن ده دين فراسا فلان ده إن ده كي لا لا لا لا لا ده ما في هم الجابو ده يأكلوا وما كل ناس يجيبوا في ناس يجي في مود ده كله سياسة أنا نجي نجيب كتير إشان يشوفوني وبعدين إشان أنا نكسة يشولوني ولا كل شوز كمسا ننتيكي مثلا في كارتي أنا شفت نادم مردان نادم قايمش اليوم ما في في قدام الله أنا نندس لهوني شيفة راجل ده يوم المادة راكوبة البنودة مشيت في السطرة بتم قبل قلت ما نمشي أنا هو بحياتة دخل سلم مشي له أما هسا ده أزومة ده ما هي نية للراجل راجل ولا هنو ونادم خلا أتامة ده اسكي سميتي هسا ناس قاعدوا كي فكروا كي شاوروا في أتامة وهات النبي يخلو أتامة يخلو ولا كان
3: همان وتعبين
2: همان وتعبهم وأمهم وكان إن ده مال كمان يا خلاص المشكلة ديماري خلاص قموا لموا إن ده مال إن ده الأرطة أرطة أرطة ده كله يجيب فتن الأرطة ما واجب كان نادو مات يقصموا لا لا لا لا لا ما يفكروا ما يفكروا إيال الخلو الراجل ده خلام ده أمانة أمانة هنام هم من الهيين ده فتن في موت خراب وأبري موت فتن ما نعرف شغل ده الله يهدينا شغل ده زمان أنينا قمينا ما في فتن
3: وهسا الأخلابية كمان بقولوا يعني المرأة كان بقي لها قيدي والراجل اللي يعني ربنا حكم فوق ده المشاكل الأكتر دي اللي بيجيبوا في راس المرأة ما يالا لأن كان خلى مال كان ما تقرقش ده ما الحمد لله هو برته لكن كان خلى شيء ده الأدو الكبير ده المرأة والإيال وكان الإيال بتم بيقودوك الأمام يعني بقوم ده ما بيجيري الشغل ده أديل ما بيصرفوا تصرفات أديل وبعدين ده بأخبهم للإيال فوق ده يعني تشي فيكي كيف الشيء ده
2: ما أنا بس قلت لك الفتن أبريمو ده فتن زمان والله ده كان نار مادة رفقانة بس جيرانة بس يشولوا إيالة يلموا المال يهدروا الإيال يقربوا ما إيالهم سوا لكن هسه ده ناس كي يلموا شلة بس يجوا ريشان كان ده سوكو فتنة ريشان هم كل بيستفيدوا ناس ما يفكر يقول فلان ده مات أنا كل بعدين نموت حسنية أنا شغل بس نوري كده خراب أنا يوم الموت وورا ما يفكروا قدر نادم دخل لإيال والله شاري ده ما يشوله أن كنت ألقي ناس وادين عندهم إيمان وادين في رفقان بس أنا راجل أكتر يجو جيري يبقى آخر من أهلك ناس أنا موقع الدنيا بس
3: والأجيب ده الإيال كل وقت الدهابة يعني من دقاء كده ولا بجي بزورهم ولا بجي بشوفهم ولا بجي بعرفهم إلا يوم الموت دهابة يعني بسأله وادين ده سخير مهلاني ميجي لكن يقولوا ده ولد ياتو ده هنا ياتو يعني بسأله
2: وما يعرفوا لكو ولا هسا ولا في كلام سخير أنا فلان يمشي يشوف فلان أبهرنا بشولونا بودونا ده خلاص انتو هسا شغل وامين أنينا دوغار ده نرابيلي الكبار أنينا الكبار ذات واجب ده سخير أنا فلان ده سخير جيران ناس ده هسا ولا في هسا ما في شغل ده دورك كيف نصو عشان الرحمة والهنية عشان نقبله في موقع الدنيا أنا زمان خلينا التمع حسنية التمع حسنية شغل التمع ناس زمان ده عاشوا لله للرسول هسا كل في ناس أدينين عندهم موقع الدنيا يالنا أخوانهم يالنا رفقانهم قاعدين يراقبون ولكن أكثرهم ده فتنة شغل ده فتنة ونقبل بطن في كلامنا قمامنا نادم مات بس يسوه مش الأزومة فشار ده الله يا هادينا قرز الحصة كان لمو هنية نادم ده هاي ما أنتو كنين ما بقولو ده خليه لمو ده يخلو لي إيالة خليه لمو كان عنده مشاكل كي يسدلو النقرة ما يلمو إش الناس أنا شفت أسا ناس وعنينا ما تلمو إلا تلمو في موت زمان تلمو في أدر حصة موت ويقعدوا ترى ليش هو نادم مات يسولو في دوي ما خلاص شنو الفوق التقود بطن نادم ده كله ما تخلوه يبكي في بكاية ما تخلوه يقعد في هزنة تخلقوله فلان دول ده مالقو فلان دول مش لسه قاتوا أرينا صفرة والدول فلان أنينا فصلونا إشان فلان دول ده كان ما سويتروا يلقوين أي نادم يأكل في بيته إيش بمولا شغل ناس صدخة ده شك والله في ناس في تشاد ده في ما نقول لك يا تدول صدخة ما يسوى ببشتنا قادين ناس ما
3: الصدقه ما بيبشتنا دي مش كيف يعني يسوى
2: بلا بشتنا ده الصدقه كله بصوص صدقه يسوى ساهل خفيف
3: ايش وملاي خلاص
2: واجين دا كان شغل في ده خلاص سو قصوا مولي مساكين ويشتوا بس لكن نادو ما يموت وبفعله فوق ده كدر يكسكو سمين بكان شغل كتير يفقى خلاص تخليك لمدة تفتي تهرجته وردة
3: يعني الهيزن خلاص يبقى كان بس كمل
2: خلاص كمل ولا يعرفوكي ولا تعرفين وهسه أنا نشيفك نار واي أنا كذات مردار ما جي شيفتا علاقة كي بليل كله ما إنجينا كم مشهد كلنا نقوم خلاص خلاص نقول ثلاثة أربع يومي نا دلشون
3: ما وهدين بقول الثلاثات وهدين بسوء السبعات وهدين الأربعين حتى يجي الهول
2: ده كله كي حسنية غير هقا راجل لو نادم ده غير الميت كيف الهقوة الميت تسير لو الإخلاص هو الميت ذات الصواب بس يمشي بيترا البصورة ده ما أزوم ساكله وأزوم لك خفوفه ما أخير ده شغل ده خلي الله يهدينا والناس واجين ده تم بعرفوك تر زمان ما مش لكوه قادم بسو ونكلم ده يلتو خليه يخيروا شغل ده ويسألوا كيف جدودهم أبهاتهم عاشوا خليه يخففوا الدنيا كي كان خففت بس أخير في أي شغل كله الشدة ما ينفع في أدر كل شدة ما ينفع قبل أدر إيه موت إن ده شدة موت ده إنتو ما هزنانين والهزن ولا هرم والله كلامنا مدة وبتان أنينا الإنجنا استثارة ناكل قبل ننتو لمهاجرين ما واجب ننتو مهاجرين قبل المهاجرين الما بلقوا أنينا نلقوا في بيننا وأنينا نقنقص ناكلوا والمهاجرين إياد دقاق دقاق كي قاعدين بتعسيتهم إنتو شبيتو أنا يمدى وردكي بشيت بكان موت جابوا أكل قلت لهم ما ناكل قلت أنا قال نلقى هم نلقاتين مهاجرين نما تنتم دم إيال أنا إيال نترى إيال دقاك أين ناكل قبل الفضل دن أنتم ننمو خدر مالا يخاطف الصفرة دول كلام نما سهي هم دا واجب صدق دا يخط لهم يأكل قليب يبقى لهم ألو والله يخبال دا أنا فيها ليه دا مش دا الإن دا بس بنتو أكل قبل الفضل قال ينتلين مسكين صدق دا نمرهم مسكين دا بس الصدق
3: وعشانو عندك يعني آخر وصية كي البزار في وقت الموت آخر وصية
2: البزار في وقت الموت ده شغل خسارة خسارة خسارة والله البقر كان دبونا قسموا ناس وادين لها ما يلقوا في بيتهم ده. الآخر ده كان قسموا في أي واي أنتو باشا أكل في بيتنا ده بس ما صدقها والبزار ما ينفع موت ما إند فشار قال أدوبي كم كم وطير هو لما شربي وطير كده قال سؤالو أكل كم كم ما ينفع هو كان وديتو ده كان صليتو فوقنا وديتو بوطير واي كله ماش بركض يشيف على السوا في دنياته همام هنا فشار والبزار ده الله يهدينا هو موت ده إند هزي والله يا سموت إند فشار كلام ده ما سمي كلام ده النار خليني هنوه في حياته قبل كم مات ده نشو له الإخلاص البزار ده خلينا خلوه رادم إند إيال كان الإند أمان خليه راخب إيالا يراخب بيتا سيد بيتا ده بس الله هنية هنية بس هنية ما فيش اليوم نادم مات نمشي أنا مشيت قعدت لبس قنقصنا أكلنا شربنا قاولنا ينفع شنو اسكي شفتي كان نار مادة انا انا زي انا نهزنينو ما كان يهزنو والله يهاجين
3: جميعا ان شاء الله الله يهدينا جميعا ان شاء الله شكرا شكرا شكرا عليك شكرا ونذكر المستمعين بكون خلاص البرنامج انتهى نظم لنا ابو بكر حسن بخاري وقدمت له حسنية ادم محمد نمره الاتصال 95 45 65 28 ليلى سعيده ومتابعه سعيده بباقي برامجنا
0: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أبحر السيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف كل حاجة.

الخريف خضرا هلال نوارا قشيت الخريف خضرا هلال نوارا النمجة فعيوننا طوال سهارا النمجة فعيوننا طوال سهارا النمجة فعيوننا طوال سهارا بيت الفريق نور مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشات، مستمعين ومستمعات راديو تشات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامج كوبيك الله من نصارى ماتينا جاي في دقران الوقت جاف شير نبدو لوقع والبرامج باقي اسمه الوربي هنا اليوم الصباح. اليوم يوم الأربعاء، يوم 9 شهر 2026. 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والفرحة. صباح 15 دقيقة شرط الأخبار دعايات وسيادة أقوال مختلفة لحد يصابوا بنا 15 دقيقة. 75 دقيقة أقدمكم في مكان تلفان نجوب بي جابرييل وننصر زملان القديم في جريدي صنفي لبكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كجيب سلموك الكثير تجهيز تقديم برامج كلام الصباح في مدانة 75 دقيقة من قصر نجري تانا أونا ما نكرتي جمان قاتل تجهيز تقديم هاروب موسفة نمشي لشوف بيس بنا أول أغنية حدا لكل المسلمين والمسلمين تنا رادي كذا القديم في يمين أفريقيا في القرية الصباصية

0: بقدر جودك كثير ما نهار عزام ركيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتبريد كلامة أي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانة ولد بكر في زمانة تاجرنا حب دكانة قد جكرد كنتانة فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دق دق الكفتير البكت النجام عجين غيركنا انقطع القاء في أقدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفض الفق ماما فضل الزوج جبل سق المصرام ماما سق بكانة نهلا ستير جريد ندخل في دانا أنا جيد نسلم من استر غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمع مع النقامة
1: الساعة 17 دقيقة في الاستديان راديو شاتا نواصل دائما ببرمينا بغسم الأوروبي من أمين جمعنا الإدارة نشنو الغض غياب وزارة السد والبدن سكن تطلب من السيدة ميرم دهريم يوسف عند حار النجا في كارتيه ديال كودو سيكسيون 3 يلو 52 ولو 20 خليت في المكاتب انا تيرا هكا وتمشي في الاداره باش يخص تيرا هكا البلاغ دو ماجا كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغض غياب وزارة السد والبدن سكن يطلب من السيدة أحمد زكريا عند نجا في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 يلو 170 ولو 31 خليش المكاتب انا تيرا هكا ويمشي الاداره باش يخص تيرا هكا البلاغ دو ماجا كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغض غياب وزارة السد والبدن سكن تطلب من السيد غوني يوسف مبودو غوني يوسف غوري نانغا في كارتيان كوبا سيكسيون 3 يلو 1 ولو 17 ولو 17 و 18 خليش المكاتب انا نكاتا ويمشي في الاداره باش يخص تيرا هكا البلاغ دو ماجا كونفوكاسيون الحاجة عيسى يبلغ بمرقان أنا بيتا البيت دي أصمها أم كسر بكر أم بدي مرقت أم باسر بكر أم بدي أمرها 3 سنة مرقت من أمس فجر من كاتية نجاري تراب ساو وما قبلت البيت دي لابس برنو شوكولا أمها أصمها رما أما أصمها فاني رماتا أم بدي ما زبل مرقت من أمس فجر من كارتيه نجاري ترابساو وما قبلت البيت أصمها أنقصر أبكر أم بدي ومرقت من وما قبلت البيت مطلوب من كل نادم كان لقى البيت دي ينادي برقم التلفون 66-97-50-15 ولا 60-37-00-44 نكرر الحاجة عيسى يبلغ بمرقان هنا بيت البدي أسمها مقصر بكر مبدي عمرها 3 سنة لابسي برنو شوكولا مرقت من أمس فجر مرقت من جاري تراب سوا وما قبلت البيت أمها أسمها فاني رماتا مبدي ومرقت من أمس فجر ومقبلة ذلك مطلوب من كل نادم كان لقى البدي ينادي برام التلفون 66-97-50-15 ولا 60-37-50-10-5 ولا 60-37-00-44 ولا يوديها بكان لكم سيريا القريبة لها ولا يوها بيت الراديو الساعة 7:13
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل

0: هسه سبوهم الصاش دقيقة في رحلة الحجيج في أحد الشايب ونفس السافل السليان راديو جات الزميل المطر حسن بن علي جاش يسمينا نشرة الأخبار الصبح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنا اليوم الأربعاء يوم 9 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. أمس يوم 8 سبتمبر سنة 2026 لليوم العالمي أنا اليوم الدولي أنا المهوة الأمية. فبالمناسبة دي الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور كول كوجي كان قدمت بيان في مكتبها وفي البيان كمان حجت كثير بما يخص الأهمية أن القراية أن الناس الكبار وأكدت بكون ما في عمر أن التعليم الناس واجب يتعلموا إذا كان حتى يعني عمرهم طال بالزيادة. فالتعليم ده واجب لكل شادي ولكل شادية. دائما بمناسبة أن اليوم الدولي أن المهوة الأمية زملائنا هنا ونما أبشي كان قابلوا بعض من المواطنين البدو القراية وخلوها والآخرين كمان نهائيا كما دخلوا القراية. خلينا نسمعهم.
2: قعدنا زمان ما قرينا جينا فوق ولطنا وما قدرنا قرينا لكن هسا ندمنا مرة واحد جينا بدينا نقرأ الحمد لله علمنا كثير نقدر نكتب ونقري.
3: طبعا التعليم ده يعني كيف إنسان يتعلم يقدر يكتب ويقري وحتى الحساب الرياضيات أيضا مثل شفتوا ده قال نقروم زول واحد ممكن قبل ما يعرف شيء لكن علم يجي ياسب من واحد لحد ألف.
4: الحمد لله إذا من ده اللغة الفرنسية ما منعرفوها المهم الحروف القاعدين كل ما نقدر نفندهم دهارف ودهارف حسا من جينا هنا في هذا المركز الحمد لله من اللغة الفرنسية استفدنا.
5: يعني أنا من جيت هنا ده أخلاقي اتحسنت حتى معاملاتي مع الناس اتحسنت والعلم الشلت ده محل تاني ما لقيته حتى في علاقاتي مع الناس كل شيء تعلمته هنا ده ما تعلمته محل تاني.
6: أول مركز يخرج حاكيات لكتاب الله ربما مركزنا هذا هو عبارة عن شمس تشع إن شاء الله في جمهورية تشاد للآخرين الذين لم يفعلوا ذلك فليفعلوا ذلك.
7: الولاية تقريبا 828 مركز هنا ما هو الأمية من الدا تقريبا عندنا 131 دولة ده بالنسبة لسانتر هنا 7000 وعدد هنا الناس البقر في المركز في المراكز ده تقريبا 60,091 من ضمنهم ده تقريبا 49,536 دولار نساء.
1: يوم 9 سبتمبر سنة 1999 ده اليوم اللي كان خصصه لإعلان هنا سيرت في دولة هنت ليبيا اللي كان أسسه فوق الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي هدفه عشان يبدل المنظمة هنت الاتحاد الإفريقي الأوئية المنظمة هنت الاتحاد الإفريقي يعني هدفها عشان التكامل السياسي الاقتصادي هنا الغرة الإفريقية. فالبيان ده كان أسس المنظمة هنت الأوئية سنة 2007 فمن تأسيسها لحد أسا الاتحاد الإفريقي قاعد بيجاهد عشان للتكامل الإفريقي في مجال هنا السياسة الاقتصاد وبصار أيضا عشان يحل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية والسياسية القاعدة تعيشها القارة الإفريقية. مقابلة بقت أمس السفير الممثل الدائم هنا تشاد في سويسرا أحمد مكايلة والرئيس هنا المجلس هنا حقوق الإنسان السفير سيدكارتو ريزاد هنا إندونيسيا. المقابلة كان حجو فوق الشخصيات الاثنين بما يخص الحالة الإنسانية والأمنية بين تشاد والسودان وحجم ما يخص التقوية هنت العلاقات هنا التعاون بين إندونيسيا وتشاد. الأعمال هنت الورشة الخصصوها للضرائب أو تحديث أنا خدمة هنت الضرائب في الإدارة. الأعمال دي كان بدأت من صلاة الصباح في راديو سومبلو وقامت بتنظيمها الإدارة العامة هنت الضرائب في إطار هنا التنفيذ هنا خطة انت العمل هنا المشروع بخص الضرائب المناسبة رأسها المدير العام هنا الإمبو الضرائب أمبيراري باري آري. في منذ المسؤولين هنا كان نظموا أسمه انتلوغون الغرباني نظموا ورشة تدريب بما يخص الحاسوب في مجال هنا الإدارة. تفاصيل الخبر من منذ نسمه مع عمر محمد موسى.
8: الهدف من الورشة دي عشان بعرف المشاركين شيء البسوم الرقمنة أو الرقمية وأثار المباشر في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة وفيدهنت الرقمية في السرعة هنت الإجراءات في طبقان الرقمية وكيفية التغلب عليها. الأمين العام هنا ولاية لوغون الغربي على إندانجي كلا دومباي أكد في كلامه وقال الرقمية بقت ضرورة ومهمة لمواجهة التطورات العالمية وأشار قال الإدارة الحديثة أي الجديدة ما تبقى أن تحقق أهدافها بدون اعتماد للوسائل الرقمية. رئيس البئسة للمكتب الوطني للشحن البري بيتشاد إبراهيم محمد آدم خلال كلامه وضح وقال الورشة دي جات ضمن خطة الوطنية الشاملة تهدف إلى أساليب هنا الأمل الإداري وربطنها بالتقنيات الجديدة وتعزز الشفافية. ونذكركم الورشة دي تميزت بأجواهنا العمل حيث شاركوا فوق الحاضرين بمناقشات عملية حول كيفية طبقان الرقمية في الإدارات المحلية وتم أرد نماذج تطبيقية توضح كيفية استخدام نظام الرقمية في متابعة الشاهنات وتخفف الإجراءات الإدارية. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا عمر محمد موسى. نختم الله نشرة بملفنا راديو تشاد بما يخص الخلقان اللي بيسموهم الدونير الخلقان اللي بيسموهم دونير في كل الأفراح بيجان كركبة وجراس للرجال وحتى لبعض من الأوين. حجح وحبيب عمر.
9: في السنين الأخيرة مرقت ظاهرة هنت الدونير للأوين والبنات في العاصمة أنجمينا ودي الظاهرة الخطيرة اللي بتأثر والقعدة تأثر في الحالة المادية للأسر. تلقى الأوين والبنات جات لهم إصابة هنت الدونير في أي أدر بشولو دونير كان برنو أو كتفي أو لفاعة متقمة أو ريبان بشولو بجروب وأي جروب بشيل حسب اللون الاختارة وده في كل المناسبات كان الخاصة ولا العامة. والهدف منا بقولوا بمرقوا بمصهر سمح قدام الناس المآهم في المناسبة كان في فرحة أو كرهة كل مصيبة هنت الدونير منتشرة والظاهرة دي بقانوا منا الأسر هن المجتمع كان الأبهات أو الرجال المزوجين. والأجيب من دا كان الوحدة راجلة أو أبوها ما أنطاها قروش لتبيع الدونير مع أخواتها بتمشي تفتش من برا ودا البخلية تروخ ودا كلا عشان تبيع الدونير كم لفاعة أو لباس آخر. في دا كلموا لنا بعض المواطنين في مصيبة هنت الدونير وقالوا
10: مرات دا يرد فلينا أدور 4-5 يرد فلينا خشم واحد مرات دا أدور دا واحد دا تشيل فوق الدونير 2 تقدر تشيل فوق الدونير.
11: زمان دا المرأة تسيد دا أشير هنا زوجة إن سألات القرص هنا دونير ولا أدور ولا كيك ما عندك كلها يتلقى طريقة تسيد فوق أشير ما ينسمي كتر إنت أنتيتا ولا ما أنتيتا كلها.
10: ولكل بناوي خليم ما يشولوا دونير دونير رهس قاب بقولوا ثقافة لكن ما ثقافتنا هودا لقيت خالك سمي شنو كل البس امشي اللي بزه ما عنده فوق اي إيه.
12: الدونر ده انت عندك اخوان عندك قالات عندك رفقان حلوه على تفرح باخوانك تشيل تلبس معهم تنبسط معهم يوم اللي نادوك يورق ده بكونه تنبسط معهم لكن ما اجباري الا بكونه تاثير الراجل تجبره تقول لابد الا تشيل لي دونر.
9: كمان ظاهرة هنت الدونير الهسة بقت عادة وإبادة دي الدافي البخلي المرأة أو البيت تشيل الدونير دا بوضيها لنا الخبير في علم الاجتماع البروفيسور محمد صالح أيوب وقال
13: في الزواج دائما من الظواهر التي تتقبل التحول والتغير من الممكن أن تحدث فيها أشياء ما كانت موجودة في فترة من الفترات تظهر في فترة أخرى من بينها الألبسة الموحدة مجموعة من الزميلات أو المساعدات للزوج والزوجة. شيء جديد دخل عندنا ما كان موجود في السابق للوصيفة أو المساعدة فقط، الآن بقي مجموعة من الوصيفات أو مجموعة من المساعدات. هذا يعني تكاليف علم الاجتماع المختص بالأسرة بيقول أي مظهر من مظاهر المصاحبة للزواج التي فيها تكلفة وفيها نوع من أنواع التقليد الأعمى لبعض طبقات الاجتماعية، ممكن واحد عنده إمكانيات يقدرها لكن واحد آخر ما يقدرها. نحن الآن دخلنا في شيء خطير جدا في داخل الأسرة اسمه المصاريف الإضافية.
9: البروفيسور محمد صالح أيوب كمان قدم توجيهات ونصائح للأوين والبنات والأمهات البلبسوا الدونير.
13: رسالتي بوجهها للطرفين الشاب والشابة، انتوا عارفين نفسكم وعارفين دخلكم، ما تغشي زوجك ولا انت كمان تغش زوجتك، تعالوا بوضوح واعربوا عن قدراتكم. ما تعمل فيها انك انت عندك بير بتاع قرص عشان تغش البنت ولا تغش اسرتها، انت حدودك قولها من البداية. البنت ايضا لزوجها وعارفة وباكر حيعيش معايا، اذا كان داير اذا يكون زواج مدى الحياة انتبه، ما بدايته تبقى فيها غش وفيها سحب ثقة وفيها ديون. فمن البداية الشاب والشابة اعرفوا نفسكم لدخلك ودخلها لقدرتك انت وقدرتها هي.
9: نذكركم بكونه النصائح والتوجيهات اللي كان قدمها لنا الخبير في علم الاجتماع ان شاء الله تسمع اذان ساخية لأي مرأة أو بيت متمسكة بالعادة هنت الدونير، وخلي نقبله لعادتنا وتخاليدنا المين قمينا جداتنا بيسووها وما بخالفوا أهلهم، ودي الأصالة والتراث عن بلدنا تشاد.
1: أجهوا حبيب عمر. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 دقيقة، بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. نشر الكتب لكم بشير عمر بشير وحجه وحبيب عمر، قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوي جابرييل وسانغوي كويان كريو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ariya na guli salam wargo. Amma ha guli salam warga. Mara zene guli salam wargo. Amma bittel baka falla. Amma oye bittel bizuru makka. Mara zene beti mikabilna bejim enim shinuhot idna. Asigedi lene mine jaba. Jab lena duta na khayfota kabira gurre delu gul man tamma. كبير قولي قول البنات تما دقرنا عربة مثلكو رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبا من اجاويلنا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوة جذب رماد الدنيا زمان كلوة زرايلا شال برد قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبا شال رابع خل هي البندا اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هيل بدي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بقت طبقة
1: الساعة 7:36 دقيقة في الاستوديو عن راديو تشات بعد ما سميتوا نشرة الأخبار وسميتوا شوية دقاني نواصلوا ضايما ببرامينا يا غسم ربي من مجمل الحبيب علي دار نشد الغضايا فرسالة سادة ودبا سكن تطلب من السيد محمد موسى قجة إننا قا في كارتيه الرنقاجي سكسيون إننا قا في كارتيه الرنقاجي سكسيون 5 إلو 5 ولو 20 واندي خلي يشيل مكاتبنا تيراها قراء ويمشي اللي دار بس يخصى تيراها قلبر أغدا ما جاكا كونفوكاسيو دائما اللي دار نشد الغضايا في وزارة صاد ودابا سكن تطلب من السيدة فاطومة سبيه فاطومة هموكي إنها نقع في كارتي أنجوبو سكسيون 3 يلو 729 ولو 17 خلي شيل تاغاشي مغاتي مانا تيراه قرا ويتمشي الإدارة باش ياخو ساتر هكا البلاغ دوما جاوكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الوضعية وزارة صاد ودابا سكن تطلب من السيد كاسر جوجو هامد إنها نقع في كارتي أورولا سكسيون 2 يلو 515 ولو 6 خليش المكاتب على تيران قدا ويمشي الإدارة بشي يخصها تيران قلب الأخضاء ما جاكا كونفوكاسيون كلينيكا البسمة تنظم حفلة هنا فكان أنا كاتركت غباشن العيون دا اتلاقي غباشن العيون دا يفك الكاتركت دا ساكت بلا قرش كلينيكا البسمة دا كلينيك دا قايد في شهر 30 يطلب من كل الناس اللي عندهم مشكلة على العيون ده خليه يمشي بيكشفهم ويسووا لهم الكشف ساكت ولا الخافلة دي تتابع لحد يوم الأربعاء يوم 9 شهر سبتمبر سنة 2026 ده آخر يوم ده اليوم آخر يوم الكبير قال بس ما قاعد في شهر 30 ما قابل ما ليسي دي لا ليبرتي ولا عدد كمان معين كلينيكا البسمة قاعدة في خدمة السكان أنا مجمعنا والكلينيكا البسمة أنا كان بدور توضيحات بزيارة كان ينادي برقم التلفون 66-02-21-93 ولا 93-09-02-21-93 66-02-21-93 ولا 99-02-21-93 الحاج عيسى يبلغ بودار مرقان انا بدي والبدي مرا البدي وصمها انكسر ابكر بدي امورها 3 سنه لابسه برنو برنو برنو شوكولا مرقت من أمس فجر من كارتيه إنجاري تراب ساو ما قبلت البيت البيت أمها وصمها جفاني أم بدي فاني جفاني رماد أم بدي وانا كان بدور كان لقاها وخليه يجيبها في وديها بكان الكومسارية القريبة ليها ولا ينادي بنا من التليفون 66 97 50 15 ولا 60 37 00 44. انا اكرر الحاجة ايسا برق المرقان انا بدتم البدي بأسماء انكسرة ام قسرة بكر ام بدي عمرها 3 سنة لابسة برنو برنو شوكولا مرقت من امس فجر من أمس فجر ومن كارتي جاري تراب ساو ما قبلت البيت البيت أمها وصمها فاني أجي فاني رمضان بدي مطلوب من كل نالم كان لقى البيت ينادي برامة تلفون 66 97 50 15 ولا 60 37 00 44 66 97 50 10 5 ولا 60 30 7 00 44. السلطان محمد سلطان نجمينا برا وداخل سلطان محمد عجلك شلا كاسر بلا ما طاهر الإمام محمد طاهر الإمام محمد آدم يبلغ لكل الأهل البر وداخل بكون احتفالات أنا مولد النبي الشريف ده يسووا مباكر يوم الخميس مباكر يوم الخميس من الساعة 9 الفجر لحد الساعة 3 العشية في شنيفري انتهت البلا مطاهر محمد تاجلي نكرر سلطان محمد تاجلي بلا مطاهر الامام محمد طاهر الامام محمد ادم يبلغ لكل الاهل لكل المسلمين ولكل المسلمين ولكل الحلال المجاورات اخلي وجه حضره في احتفالاتنا مولد النبي الشريف اللي يستفله مباكر يوم الخميس من الساعة 9 الفجر لحد الساعة 3 العشية بفجر يعني في هلة الشريفي انتهت البلامة طاهر محمد أجلي بلامة جدة أخي رمات أخي عبد الله أخي عبد الله عبد الرحمن أخي عمر أخي يشكر كل الأهل والرفقان وناس الجيران وناس المعروفين ساعدهم ماديا وفكريا وكتا موتنا أخوهم تجاني أخي ويخبر الأهل بيكونوا أخي بخبر أهل البر وداخل بيكونوا سنة 40 أنا أخوم تجاني أخي دا أيسوها ومباكر بالخميس في كل بيتي انتات بلاما جدا أخي نكرر بلاما جدا أخي رماد أخي عبد الله أخي عبد الرحمن أخي عمر أخي يشكر كل الأهل البر وداخل وناس المعروفين الجيران الساعدوا ماديا وفكريا وقت موتنا أخوهم تجاني أخي ويخبر خويا من أي آخر يخبرهم بيكون صلاتها صلاتها انت الأربعين انتهت المرحومة تجاني يا خي دا يسووها مباكر بالخميس في كل بيت انتهت البلامة جدا أخي وصلوا دائما ببرو من بغس ولروبي من المجمينة دبلا قناة وفا أسرة موسى جدا أسرة جدا عبد الله أسرة جدا عبد الله كمانا أسرة محمد كشالة أسرة عبد الرحمن أبقاسي أسرة بلامة محمد قاجري أسرة

أسرة جرمة جرمة جرمة كبري، فكي بشار فكي بشار إما وكل عيالهم، وأسرة بشارة الجدة، أسرة معلم جدهم، أسرة عبد الرحمن محمد، عثمان محمد، علي محمد، علي محمد، أسرة معلم جبرين، أسرة البشير، أسرة الإمام جبرين، أسرة الأوان علي، أسرة محمد توتو، أسرة الرحمة، أسرة جد كندي، أسرة محمد قالة، يبلغ لكل الأهل البر وداخل، أنا كسري، أنا كاميرون، وأنا تشاد، بموت أنا بتهم، حج خالد عمر، الماتت أمس بالطلات بفجر، والصلاة كمن يسوها علم بالأربة علم بالأربة في بعد صلاة الظهر، فكرت دمبه في انت دمبه انتات البلامة قاجيري انتات البلامة جدة بلامة أسرت في بكاننا يسوها علم بالأربة بعد صلاة الظهر، في كرت دمبه انتات البلامة قاجيري. الساعة 7:44 دقيقة، نواصل ضايمين ببرامجنا بغسم الربي من مجمعنا.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف كل حراتي.

57 دقيقة في الاستديو أنا راديو كات نقدم دائما في خدمة المستمعين. هسه يا أخوانا هسه حاليا ده قاعدين شهر 9 يبقى اليوم يوم 9 شهر 9 سنة 2026 الحمد لله خرفنا وقاعدين في آخر الخريف. حمد أمد ده يا أخوانا الناس بعض من الناس بيقولوا لك يعني الخريف ما في وخريف ما في والخريف الصيف الشتاء كله في ايدينا سيدة سيدة رأي الله سيدة السماء لبعض الله سيدة كي يدور يصب علمي كي يدور ما يسوق كي يعيش يقتل يارب يسوي كل ده يعني ده قدر رحمة الله حمد أمد ده الإنسان ده علينا ده إلا التوبة بس التوبة خلينا نخلو من الظلم الفتن الكلام الفارغ المراخ الساكت بدون فايدة البنات والإيال كل واحدة رايخ يا مؤرت كل واحدة يدور تدور ساكت من شاري لشاري من كلاندو لكلاندو من بيت لبيت ده كله يا أخوانا ما عنده أي معنى خلينا نتوبوا نتوبنا ربنا يبدلها بأحسن منها إن شاء الله. والخريف شهر 7 شهر 9 شهر 10 كل الخريف ده سيدة الله بس يجيبه ما يجيبه ده هسا في بعض من الناس يقول لك ان يمين لك قبل ما يصب كل مال ما مو كيكي هسا حاليا علوم هالي يا من الاخره دي الا ابو بلو العيون الا ورده معروض وايد ماشي قلب بجدي وايد ماشي بوتير بجيب بجدي هذا كله يعني هسا المطر كان المطر هو بطهر التراب المطر ده الألم كان صب الخريف ده الخريف كان نزل الصيصي ده التراب ده وسخن التراب ده كله يجري يفوت بطهر التراب للطهر بسوي طاهر المطر هو المطر ده هو النعمة هو بركة كما المطر صب ده يجيب رحمة ويرفع البلا من التراب هذا الناس ما يعرفوا المطر كان دلت ده تدلي خير تدلي رحمة وخير لكن من التراب ده كان في التراب ده كان شرفي كله بالريف فوق بمشي هذا من ده يا أخوانا التراب كما الطهر كما الغسل ده الأمراض كثيرة سهليا ده مرض كثير مرض من مرض لمرض من تاب لتاب ده كله قليت الخريب بس هيا هنا الله ده سكر وسيد سيد السماء سيد وسيد الجابة ده بيرفع بس هاكي ما ندامك ما عندنا يا أخوانا هذا من ده يا أخوانا الله يسوي يعني الله يسوي بخيره يعطينا خير ينجينا من شر هاو أنينا علينا ذا الصدقات كثير قليل يا تقول على حسب بدرت ذا اللي بيصدق مديدي بوللو تمر فول على حسب بدرتك بس على حسب بدرتك قال عندك ذا الصدقة إن شاء الله كان صدقنا ذا ربنا يبدلها بأحسن منها هو المر والحلو كله في إيدنا الله الخير والشر كله في إيدنا الله هما دائما دا يا أخوانا علينا دا إلا التوبة بس ما خلاص ها هسا في ورقتنا انتات راديو أنا انتات راديو جات اللي بسميتو هذه في الورقة دي يعني بحجو كتير بكلام الدونيرات الما عندي مانا هسا حاليا يا سنين الأخيرة اللي جات في جات كم فرحة ولا كرحة كم فرحة ولا كرحة كلها قلب سو دونيرات دول الأقربون يلبس دونيرات بالأخص لأوين زمان كل الرجال ده 4-5 اللي بقولوا بنادم وزاير دي اللي بلبسوا مال عروس اللي ممتنين 3 بس بيلبسوا لباس واحد وهي خلاص يفرق لكن بس بالأسف ولوم حس حاليا ده النار كان ودر أنا خير ولا أنا فرحة ولا كرحة وكله لو الايام كلها بيلبس برنو خلق كل نفره واحد هو خلاص كل واحد تشيلها طريحه صغيره كي ولا لفاها ولا اخر ده يعني شغل عجب ده شغل يعني ما عنده مانع دي ما ثقافتنا يا اخواننا دي ما ثقافه الجاد ولا تراثنا الجاد يعني ها يعني ان في جاد ان المرضه تنستر ها من فوق التي تلفاها طرحها بداخل ورفها بفوق ها تنستر اللي خلق كل خلق طويل ها تنستر بوقا ده ما أدري لا برنو هو مرة رايخ بوقا في الشارع ده يعني ده شغل أجب ده
قلب دفقان ألمي المرات بسوي دنكة كبيرة في الشارع كل واحدة لابسة لها دروبالي هاو لابسة لها برنو برنو هاو طريحة ها بطي بطي هاو يا أخوانا دا ما من تراثنا الجديد يا دا إير آر دا إيب والله مرض دراسة برنو برنو بتأسى بشغالي هسه قاعدين يشوفوا في الشارع قلبي يفرشن ديل قلب بنظم أنا قلبي بقودة مختم صفر صفر أنا أكل في الشارع بياكل أنا كل واحد تشيل لها سخان تمشي لورا بيتها وتقبل تجي يا أخ دي ثقافة دي ما ثقافة إلى الجادي يا أخوان دا دا دا دا إيب آر آر يا أخوان النار كم إن دا ودر كم مر كم هلو كل كم ترسة أو دودة ها لم لها شغيلة أنتو أشر لها ريس أشر لها دهن ها أنطها قروس خلي يعني لكن بس أشي غير التلقو كلك تلبس برنو برنو هو إيش هو هو هو هو هو يتشدو ده فايت شنو يا أخوان ها ما دام ده يا أخوان خلي يعني ده ما ترسنا نشاط الشغل ده الدونير السجريد باند ده الشغل ده خلوه منه كبيت يا أخوان المرأة ده توا في بعض من الناس المرأة من أسبوع لأسبوع قرص قرص 600 ما تلقى هو تشي هو يقول ودر أنا فلان مباكر هو أنا كل أنت كل حسبناك في الدونير هو كمان عندك برنو برنو ده هي ما تجي ولا كيف تسوي كيف يا أخوان كمان لقت جد هي تشيفة إيب ولا راجل يلقى آفي ولا يخو أخو يلقى آفي ولا آخر يلقى آفي حصة جضاعات ديل ده ها برنو بقى بقول برنو برنو كل برنو برنو ما أبغى 600 ما أبغى 700 برنو برنو بثلاثة ألف ولا أربعة ألف جضاعات بيرى حصة الماين اللي لنا نشاط ديل ده يلبس برنو برنو بألفين وثلاثة الأبو ما عنده الأخو ما عندها أما هنده هي تمرك تدبر في الرف بس كان في السوق ها كان في تبي نفسها ها وكان تسوي شنو كلها تفتش تلبس يوم الفلاني ده بدونيرها تجي تكيف هذا ده بس يا بلز البنات بلز الإيال كله بمشي في الصالقة الصالقة الإيال كمان وايد بيقول قال له جسنر أبو 12 ألف أنتوا في بيتكم من الأسبوع من الشهر لشهر قرط 10 ألف كله ما في وكيف انت كنت تلبس برا تلبس جسنر ب 12 ألف وباكل زميلك ولا جارك جايب عند عروس انت كمان قال دونير خلاص تلبس يا اخوانا دونير الوزير ما عارف ده يا اخوانا شيء عشادي اللي كلك يعني البلزن الناس بمشي بصالق وبمشي بسوي الشغل المهو بمشي بفتش وبمشي ولا بختف ولا بسرق ولا بسوي بسوي بسوي هاو بشيل ولا بشيل الدونير ده بيجيبك كم بيت كم ولد كله هاو ده كمان ما من مصلحتنا عنينا يا اخوانا ده ما تراثنا عنينا ده ما عاداتنا عنينا يا اخوانا دي ثقافة جاد من وين ما نعرفوها والثقافة اللي خلوها بيت ها النار كاوندك كم عند ودر ده كم عندك ده سايد الف الفين اربعمية خمسمية ميتين مية لمو انطول سيد الودر لكن بس ها البسلوك ولباس كاسيات وآريات في الشارع دنكة كبيرة ها يا أخوانا دا ما يجي دا آر آر آر آر يا أخوانا دا يعني خلي دا دا دا ما دا دي ما صغى في النادينا خلينا خلوها مننا بعيد المساعدة هي دربا شك النار المالي بس برنو برنا ما وليك ولا ما أخوك ولا ما أختك ولا ما قريبك ولا كيف يعني ده كله يا أخوانا ده كله دي صرافات ما يندن أي شعالة ما يندن مانا وجاي من وين أيها ساعة 8:06 دقيقة نواصل دايما ببرا من بغسم والروبي من مجمعنا.

كل بذي حلاح لحاية والمبدي مكمل كل شيء لأجل بل نأخذ مبرر من بقسم الأوروبيين اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 9/9/2026 75 دقيقة سميتنا وتغلبها سميت بلغتكم الذي والرسمية سميت نشرة الأخبار جايات وسيادة قادمة مختلفة خدمكم فكانت الفن سلوي كيان كريو من ناس الزملان القادمين في غريري صنفيل تجهيز وتنظيم هارون ومصالح نخلو بكل زين الكلام ليس نتابع في البرامج خلام صراحة نمجمينا راديو كيف يعمل يعني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إيجاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحن نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كداك بدينا قال نارشتري 2-3 بهيني مهصة ما شاء الله الستيتياسيون ميتريزي، جانو إكيب من نوغو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في التيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتيزات عندنا أجان قينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شخورا بيجي بنادونا نجر بوتير نسو انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسو تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبو نودو في سانترانا تريتمان. البداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض ده؟
1: الكوليرا ده زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصخ من الوصخ، إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بألمي وصابه، ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك تشوفوا ما الضبان والشنور يشيروا بزي يجيب ألمي صاحبة يما يمصوا يأكل ده كله خلي خلو منهم، حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده تنتنازي أكل ما تغلي بردو ده البكتيري بكتور ده ممكن ده، بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشيما ما يخافوا شيء مرض ما بمسك.
0: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما

0: بير ممكن الألمي دا يفوره قبل يشربه دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما أوريت عسا كان زول مشي وربيت مرة قل لي قاسي لدينا بألمي وصابون كان مرة داخل لداي نفس الشيء وبكان كان ناس لموا كتير كل ما ممكن نادي كل رمين قايد على ملمة ذاتي ما أدلي بس من واي كان يندى مرة داي الناس اللي يدروا دا كله بشيلوا في الأدرة
1: العدوى تنتقل سريع واي
0: تمدال كوسيها تايندي نقدم للشعب.
1: دكتور المرطان الكوليرادا مواصفاته شو أعراضه مثلا
0: اللي
1: بتظهر في المريض
0: ده هو شيء تنين صبيب وقديف. الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده الكوليرا كان مرض ده كرباك ده في كلك زر بودي لك بروكا بس بصفي علم أنا أقول لك
1: صح
0: شفتي ستيونا علمي ده كان فاتي ولا بقي
1: حس
0: العلاج يقوله شنو المرضان بالصبيب أني نبيني الدكتور بملا زي روبيني أنا علمي بس
1: ايوه هو العلم بيدفق من جلد بهيني لو
0: انت كنت مصب بس مصب لا تديقش ده علاج ما عنده علاج اخر سبيسيال تم بفضل الزول في ساعه ساعتين زول لا جايز نكون يموتكم.
1: دكتور تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآفي؟
0: أنا كان عندي فيبريوس ما قلنا لقاعدنا نتوال نديكلو كان لما استني ولا لما استيقظ طوال المرض على الفيبريوس شيلي تمشي فوقه بعدين إدينك والدماغ أصلتي وديت فعشان قيسيته تيالا مالادي كنت من الناس فقد منا هين ما في وإلاجه كله منا هين ما في لكن كان ما يلقى أجل الموت كل ما بيننا.
1: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
0: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده الدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لأعلى وكم ماشيين بدفنوا كل إيجينيس ده يتابون برسك ما الأدات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا تسا لا دي يدفنوا التكنيس عندنا دول برجوا بخلوا وشي آخر بسوقه من ما يلموا في الوفاة يشتوا شلوا فاتتهم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندري المرضى كل يشتتها في اللبناس.
1: دكتور رمات عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هان الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كتير مرة واحدة؟
0: زي ما أوريتها في اللقيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينة بكانا دوادين دول كان ما شكر لما نخيت سيدة ده ما بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر من زر تجيبه ممكن بقعد فوق تقوم الفيبريون اللي بارتو
1: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كتجيبه الدبان كي ما عنده معاه رول
0: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري تشيله من بونغور يجيبه لديني شفتزي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له حصل ما مرضاني تو يا بليزر فيك
1: واي
0: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما الله بس
1: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيكيك
0: ده المشكله ما تجي الا في الخريف.
1: دكتور ايه الاحتياطات اللي انتوا هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل
0: الكتير؟ الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنه فاتت وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا دي جيري مونغو علينا كل الاجاجين دربنا كل دربنا وفورمي كيف اجينا غنريو ام باك تدو بكره بدخل الله سوى كما دخل الجمينا دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لكيف اجينا دربنا وبريباري غنريو والنيفو سنترال كل راس لنا باشات الدواء انا بريزا شال تو سخر لي صدنا في مخزنكنا مي يوم اللي جينا بريمي كاد مرقنا خومنا دباز ولا دكاشنا للمرضى أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبير هاتينا في فرشة
1: مركز الكبير
0: في فرشة مهين إذا أي مستشفى ده عنده كاباستي يشيلها دي بريميكا لدي 10 مرضى لك دي عالجة في بكانك فأعطى 10 كم لكي داقن رسول منك توقع منككي أغاني جبا ودس.
1: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة مؤينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
0: أي زول أي زول لما سأل ببريمات تمسك الكوليرا ما تعزي أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نون لما سال فيبريو وديت على قشمك يمسكك.
1: هل العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
0: بيان سور زول واحد في البيت كرب الاخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يال زول ما ممكن بس في شيء ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسلوا اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
1: تمشي يعقوا
0: كاين دم سوق جنبهم كله يتريت شغل كل ان شاء الله كان جامع كله تريتي.

0: C'est la fois de même chose. Donc, à l'île de vous, pour parler de notre île de traitement, les hygiénistes de l'Ipsofi quartier, moi, je suis allé à l'île de vous.
1: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصوره المطلوبه الحسة ناس الصحه طالبينها منهم دي الواحده تقول لك مثلا نحن الافارقه او التشاديين ده مثلا وساخه ما بيسيل لنا شيء رسالتك شنو للمراه التشاديه حول الاهتمام بالنظافه في وقتنا الكوليرا
0: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم بلا ذلك يكون هامي دليل المرضى تقتلها المرضى هذا زي ما أوريتها كما يسيل لدي علمي وصابون أوبليغاتوار أني نزاتا كندور ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي داعي على بعض كل خليه وصوب لعيال الدقاك صخير من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسوا نو لحد الإيال فوالا الإيال ذاته قد دخل وربيت ده اللوم يخسر يدينه بصابون
1: رسالتك الأخيرة للمواطنين
0: فرشي
1: مرات الناس بتخوفوا يقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
0: أول شيء نريد خلي الناس ما يخافوا مرض ده هو بقتل سيفري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوا عن شارش كان اخر دابا نكون يكمبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسوي شيء وزور ده يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف بكتور مي بالاله فاسيلمون
1: الادويه
0: اي سان سانتي واي
1: بكل المراكز الصحيه مجانيه
0: دونك الخوف ذاته ما يجي زور تخاف لا تبرجي دابا في تمسك المرض خليه يكون ساتين صديق كديف نادي الدكتور
2: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد الكوليرا مرض خطير عشان دا النظافة وغسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا غسلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج اللي كان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتفوق يا نجمينة.

السلام عليكم. ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي كاردي تشادي سيت الغينة. ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي مصر وبر خزال فاي لارجو موكان لغنم سبوري. دقيقة دقيقة مدر كولابرات نانا كوجيكي دون نكوجيكا مدمرندرا تكنيسيان غريديا سامفيل كان شكرتر. كارجي دانتنا دمندرو جيمتا روجيكي. كابين تكنيك اجدي روغبير مراي استاجر هنا تشيكي. كاري ميكرا دانانو كيما سالي محمد سالي. Saga ke agidi robe na gredere don na ke jana mala bara fataga agidi robe

ديغا انا رجنا ذا اغو ضد اينو امر كرا درا هنا ذا هنا انو كرا ان يانا جاهلو زلانا جاهلو فوين دي اغو ان يانا كرا علم حقنا تاجر يما انو عالم انو سند 1999 سند 1966 تير انسكو نار تاجر ان ذا ان يانا ما كرا ان كرا درا هنا غنا ذا ان يانا علم ina no jahilu fo indiga tejran yim adam te nakre doctor gule guji fargre ayno sasana ayno sasana ayno ayno yim alam te hada vayno te inin te mayn nakarda za taqaddum janib ayno taqaddum janib ayno amar la jahilu za fo indira amar karadra hina gana za inar local inar socio professional ara gana durko krandere ago jahil foindere kra anyan ilma de ade hakinga te durko nuki terbara doctor gule goji fargre chadna ago janib ayno inano taqaddum janib ama karanga durko amar jahil durko ago foine bursa jalchena amarono kra ago onno krande chicken tajran onano analfalbisma kra ama jahila te ayr shugu onno ilm ama gana ama krande chicken تجران زا اغو اروكو بودولنغ مارشال ماما ديدرس دي بينو زافادا كي اغو تجران انيانا زا انا انو جانب انو تاليمي جانب انيانا اغو إلم حقنغ انارا دركو جانب انارو نميري انارو اردانتي انانا انيانا فينغ انارا غنا دل دا نوكي تجران انو سكرتر جنرال انو تاليمي فارغري زا انيانا إلم جانب انو إلم فيني دي اغو انارا غنا دركو حنينه انارا دركو او جانب ان زران جانب انو حيوان انارا غنا تي انارا غنا انيانا فينه اغو جانب ان تعليم دركو دلي انارا غنا فينوره اغو نيما تقدم دركو غيني زا انارا غنا فينه اغو مرمر ان علم جاهل دانوره انارا غنا علم دركو دور انارا غنا فينه دركو هرمارا غنا دركو هرمين تجران إلم آينو أنيانا جاهلو فويند إلم دركو إلم كرانا تمر بور مهمين تجران يم آينو آلمي آينو كار إننا يم آلم آينو جاهلو تجران ساند ألف وتسمي وستين وستة احتفال ما جندره تهربارا آن آينو ريبرزانتا ممثل آينو ني آينو چادنا ودور سويت سويت يندقا چنا آمد مكايلا مرنا یم اینو مسکین امره او دور مقابله کین مقابله اینو گینا اینو پریزا اینو کونسی اینو دروا دلو می ده حقوق الانسان نا نی اینو او دور مقابله امباسادر مره گی مقابله گین امباسادر اینو نو سرما سی کارتا دزو ان اینو نی اینو اندونزی نا مره گی دا فوکندن اما چو بارا چو وکر او دور دا فوکندر حالا اینو حالا ان انسانی حالا اینو امین یانو نیا امارانو ریفیجی کر اونو ما چات نگ درکو چکی سودانا دور اردنی بسابا چات نگ درکو چکا حالا اینارا گنا دلی دا نوکنین زا امارانو ریفیجی کر بسابا چات نگ درکو چکی حالا هندو ما زا چکن زا حالا هندو زا چکن تا گنا دلی دا نوکنین زا اگو نیانو سودان موش امره اگو کلها درکو ارگا تا گنا دلی دا نوکن تیر بارا فاتگر چات مره اغو مشاكل اينو سوداني چادر کومرنا اغو زا اما سود امارونو سودانا مرا مشاكل گنه زا کلا ارگا ته درکو دلی دا هرمینه کین تر بارا کار نیمنر اينو تراو اينو سیمینر اينو جانب اينو مالیان اغو جانب اينو مالیان اغو اداره درکو ته جران چانا در کار گیندن ان اينو چانا افتتام گنه ډایرکټر اينو جنرال اينو امپون انانو امپونغا تي كانا كارغيني تي جران پروژي انو جاندر كاليتي ان تاكزاسي اندغا تي پروژي تي ري كار اغو اننغا گيندن تي جران جانب انو مالينغا كانا تي كار اغو افتتام گيندن كانا دركو اما اغو ششر اردني اغو انارون ماليا انار دواني دوانغا تي گنا اني ازون انو افريك سنترال افريك ديل ويست گنا اما گناك ار كانا دركو حاضر چنديني تا درکو چانا درکو جانب اینو مالیان اینا نو اگو جانب اینو مالیان درکو اگو اینا رنو ادارنگا تا را گنا چانا درکو امارنو اردنی چانا درکو حدر چندرا گنا اینا را درکو جا تقدمی اینا را گنا دیلی دا نکنین
Тегеран.

شكرا دقيقة تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديني زال وطنية دي تيوقنية تك تك تك تك تماقا كريسي تشال من دقيقة فينا إن شاء الله كمال سيك كامريكتي نابزين تروني نرو على ربنا رو رفو نافرفو نبار دبريو تسيري كارماشيني تزيري نافيني مون كابين تكنيكتي موقو جيمتا روجي ngal cabine technique ti rek de moto agidi rigobert malkak florence zenab ali suleiman zenab ali yunus donc micro ti ronde sio mo se omar idriss omar nani jamena comme salam ko sokolo de asim jamenge de geger koronge geger suri car moto mure tarnak batane saso de geger sirio tartamay treti saso de geger sirio tak tak tak tak risian katak bendala lengeme de trier or tar sarane lionel nomelgar ko sik jengingam rasi lafia kogi kogi wandala jengingam rasi lafia kogi kogi sengi saram timan failar jo besa dabede ya kumra ati cabine technique

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل مدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى، ونتكلم معه في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتور، في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
1: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب، ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرضه شنو. مثلا يعمل فحص برضه الأب والأم ويعرف هل هي عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنساوي بيقولوا دريبانيسيتوز. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كل ما نتأخر في إجراء الفحوصات نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه، يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب يعمل فحوصات ويرسله لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري جهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه، كل الأشياء دي وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة فطوالي بتشيل النمرة بتاعته تتصل به، لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل بمين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إن تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج إنه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج. كل ما تأخر العلاج كل ما زادت شدة المرض، لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا. إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة يعني. حتى الملاريا، الملاريا مثلا في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس، الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدأ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد يقع من غير خشم، يعني ما يتكلم يشيلوا يجيبوا المستشفى يكون في غيبوبة مثلا، يكون لك الملاريا طلعت له في الرأس أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال بقى مجنون وكذا، ده كله إنه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعة لحد ما طلعت في الرأس، بعد ذلك يمشي يقولوا هدا يودوه ويربطوه وكذا كذا، يكون عنه مرض الملاريا لأن ما مشي للدكتور وما شاور الدكتور مش عملوا حاجات تانية. خلاص الإنسان ده يعني كل ما يوم حالته بتزيد إلا ما يدخل في غيبوبة يدخل في أشياء يعني لا يعلمها إلا الله، ده كله يعني بسبب إنهم ما عندهم طبيب أسرة، ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فأفضل شيء زي ما قلت أنا بنتهز الفرصة دي إنه الوسائل الإعلام إنه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني جميع أطيافهم إنه يختاروا طبيب لأسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفة بتاعت الطبيب الأسرة أقل من تكلفة إنه واحد يمرض ويقع في غيبوبة، فبتكون التكلفة بتكون تكلفة زيادة وما في نتائج كويسة. فمن الأفضل إنه قبل زي ما بنقوله الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية تكون أنت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعة.
0: دكتور، دورنا الطبيب الأسرة شنو يعني دوره كده شنو في صحة الإنسان؟
1: أولا بأول يعرف أمراضكم، يعرف أمراض الأسرة ويعرف تاريخ أمراضكم تاريخ المرض ويعرف العلاجات المناسبة لكم ويعرف أي أخصائي تمشوا له يوجهكم له ويعرف أنه في أي لحظة يعني ممكن يعني أنه يعمل لكم فحوصات دورية يعني كل ما 6 شهر أو كل ما سنة، وهو اللي بيوجهكم خاصة في حالة الأمراض الأمراض، الرجيم اللي تعملوه في الأكل الشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أقدم. ده يعني دور مهم جدا.
0: دكتور، أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان.
1: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشية كويسة وأموره كله ماشية كويسة، وبالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا موظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل، ومحل بتاع الشغل بتاعه لكم بخلي الثغرة، الثغرة دي برضه بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يوم بيمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته، ويقعد مع أطفاله وبتونس ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة يعني. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وبتقع تمرض، تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كله، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
0: دكتور، الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه، ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب أسرة؟
1: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة، مفروض المرأة كان حامل تعمل الفيزيك أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا أنه بعض المرات في تشوهات خلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يلده ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات. فبعد ما الطفل يلده يشوفوا الملف بتاعه كله، يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، ولا المكملات الغذائية برضو كلها الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدو أكل شنو من كذا شهر يدو شنو من كذا شهر يدو شنو. في ناس صغير صغير يادوب عنده شهرين ثلاثة يدو زبدة، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضمي بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فهذه كل أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى يعني الأم تدي الطفل حاجة تاكل وتدي شنو في الأول، دي كلها عايز طبيب الأسرة بيديهم يعني تفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهر أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لما مرضت بمشي المستشفى، بمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طلع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية، وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من إنه كل ما يوم تشوف دكتور ثاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين إنه ما عندك طبيب.
0: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يؤرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
1: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة وعنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية، بنوم بدري، بيتريض، بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل ويشرب زي ما هو عايز وأي وقت، ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض ثانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
0: دكتور، أنتم باعتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل ده الأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
1: لا لا، الطبيب العمومي ما الأخصائي، الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم وعندي مثلا دريبانيسيتوس، دول كله كده أخصائيين مختلفين، السكري على أخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دول كله أخصائيين مختلفين. إذا كان عندك طبيب أخصائي فأنا ما تقدر تشوف الأطباء التانيين، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين، وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاعت ضغط دم، ترجع تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الأدوية الأنتاج ده ماشي مع معك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بيجي منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معك ممكن يقول لك ارجع له ثاني، يقول له الدول كتبت لي لا ما نفع معي، ولا الضغط بتاعي ما قاعد بيزيد، او عنده يعني تفاعلات جانبيه مثلا بيعمل لي غثيان او بيعمل دوره راس او استفراغ حاجه زي دي، ممكن يرجعك ثاني للدكتور يغير لك الدوره يشوف الدوره المناسب معك، عشان كل انسان بيختلف من انسان، في بعض الادويه تمشي مع واحد مع زول ثاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدواء المناسب معك وتقلق ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك الى ما نهاية.
0: دكتور انا في نهايه البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب العصره؟
1: والله الوصيه للناس والوصيه ايضا لوسائل الاعلام انه تحاول انه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئه، يعني الممارسات الخاطئه زي ما قلت يشيلوا ادويه من الشارع، في ناس انت مرضان واحد انا شفتك كم كذا حاله مثلا عينك بوجاك يقول لك اه سبك كيف في عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلك سبت دواء عينك تلفت بعدك حياتك شنو فايدة، اغلى شيء عند الانسان هو العين، ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك سبك كده في عينك، لا لا لا لازم تقابل الدكتور الاخصائي بتاع العيون بيديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره تستعمل، تعرف انه ما بتسبب لك اعراض تانية. انا شفت في ناس واحدين واحد قال لك عندي وجع اذان، قال لك صب الزيت في اذانك وبعدين دم خلط بوظ الاذان، ولا يقول لك عندك برد في بطنك قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات، حصل لهم سيروس. في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه، الادويه بتاعت الاطباء ذاتها مثلا البريفن ولا الديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى، الادويه ذاتها عندها يعني مده معينه تستعملها وعندها كميه معينه، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بريفن ولا ديكلو لمده اسبوع، بعد ذلك ما تقعد انت في البيت بس تمشي براك تشري من الصيدليات، بطان تمشي تشري تقعد سنه سنتين انت قاعد تشيل من غير اذن الدكتور، لما تفكر انك خلاص تلقى الكلوه بتاعتك خلاص باظت تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكله في الكلوه، الا يعمل لك غسيل كلوه تدخل في مشاكل ثانيه، فده الدواء ايضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك اذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الادويه البلديه الغير مجربه برضو ممكن يعني تسبب لك مشاكل ثانيه، فلازم الانسان يعمل حسابه وتحصل توعيه من الاعلام والاطباء برضو يحاولوا يوعوا الناس كلها بانه لازم اذا حصلت لهم حاجه يمشي يقابلوا الطب، ده اهم شيء.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد الموطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقه الخاصه التي استمعتم خلالها المقابلة التي أجريناها مع الدكتور عبد الموطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول دور وأهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي. نبدأ أول برامجنا عند الساعة السادسة تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة السادسة و45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. خمسة وأربعون دقيقة يخدمكم في الهندسة الصوتية أجيدي روبير، هناك في طاولة المراقبة جيمتا روجي، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم وهذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية. الزوارة النور الفائق، مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم ساكن. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة. والبداية بأبرز العناوين. أميرة الدولة في التربية الوطنية تتسلم 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع، مقدم من قبل البنك الدولي لصالح مشروع تحسين نتائج تعليم الأساس. وزارة النقل والطيران المدني تنظم يوما مخصصا لاعتماد النقل الجماعي الخاص بدول السيماك، والأمين العام بالوزارة يترأس إفتتاح الأعمال. ووزير الشباب والرياضة يدشن الملعب المصغر الأول فيفا أرينا بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، والمندوب العام للحكومة لدى الولاية يشدد على ضرورة الاهتمام بالملعب والحفاظ عليه. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. قدم البنك الدولي 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع، قدمها لوزارة التربية الوطنية وتركية المواطنة لصالح مشروع تحسين نتائج تعليم الأساس. حفل التسليم كان صباح اليوم بالمركز الوطني للمناهج بحضور أمينة الدولة في التربية جولي كوجي إلى جانب منسق المشروع عثمان هارونجي. الزميل عثمان يحيى الهاج حضر مناسبة التسليم وأفانا بالمناهج.
2: في إطار تحسين مستوى التعليم الأساسي بالبلاد، تواصل الحكومة التشادية مع شركائها في رفع وتطوير التعليم. بهذا الخصوص تسلمت وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية من قبل البنك الدولي 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع لصالح مشروع تحسين نتائج التعليم الأساس، والذي يعمل على تعليم الأساس وتنمية المال البشري في البلاد. هذا ما أكده منسق المشروع عثمان هارونجي، مضيفا بأن تحسين المهارات الأساسية القراءة والحساب سيوسع فرص التعلم للأطفال، شاكرا منسق المشروع البنك الدولي على دعمه السقي والمتواصل للبلاد في مجال التعليم وكذا مجالات أخرى. بدوره ممثل البنك الدولي مكتب تشاتا استولانس أكي قال بأن البنك الدولي من أهم أهدافه تطوير تعليم الأطفال بغية تحقيق جميع الأنشطة الجارية في مجال التعليم، مؤكدا بأن البنك سيظل إلى جانب تشات والشركاء والجمعيات لجعل التعليم رافعة للتحول والتقدم. هذا ونشير بأن المناسبة حضرها الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما، إلى جانب عدد من الأمناء العامين والمدراء وعدد من رؤساء الجامعات والمعاهد، والتي اختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح السيارات إلى أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية جولي كوجي من قبل ممثل البنك الدولي مكتب تشاد.
1: ترأس الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي الوطني هادي هولني لورا ترأس افتتاح أعمال اليوم المخصص للتوعية حول أهمية الحصول على تصاريح النقل لممارسة النشاط على المستوى المحلي وفي منطقة السيماك. جرت المناسبة بسارة الاجتماعات بالأنماء بحضور عدد من المدؤوبين، منهم محمد عمر إدريس الذي وافانا بالمزيد.
3: اعتماد النقل هو ترخيص إداري مسبق تصدره اللجنة المكلفة بالنقل للأشخاص ويخوله ممارسة مهنة النقل أو الأنشطة المرتبطة بها، كما يعتبر وثيقة إلزامية لكل متعامل يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع. وعليه يجيء هذا اليوم المخصص لاعتماد النقل الجماعي الخاص بدول المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية السيماك. المدير العام لوزارة النقل ديهن لوران أكد أن اليوم المخصص يدخل في إطار منظمتهم الجماعية والتي ترمي إلى تسيير العبور والتكامل الاقتصادي، كما تهدف تلك الإجراءات إلى مقاومة سياسات النقل البري والبحري في فضاء دول السيماك دون الإقليمي ومساهمته في تعزيز وتسهيل حرية تنقل البضائع وتخفيض التكاليف اللوجستية وتحسين البنية التحتية وتوفير إطار قانوني مشجع على الاستثمار، موضها الأمين العام أن هذه الإجراءات تعكس الإرادة المشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي وكذا حرية نقل السلع والأشخاص. للتنويه، فإن اليوم المخصص يناقش مسألة ترخيص يمنح كل ناقل إمكانية العمل بحرية داخل الفضاء الجماعي.
1: عقد نائب مدير المركز الأبريشي للبحث والعمل في مجال علاج الإدمان على الكحول جيمتول نايانغار إيتيان عقد مؤتمرا صحفيا بمقر المركز الكائن بحيكبلاي بالدائرة السادسة، وذلك تمهيدا لإطلاق 3 أسابيع من الأنشطة المكثفة للتوعية بمخاطر استهلاك الكحول التي ينظمها المركز سنويا خلال شهر سبتمبر. الزميل عبد الرؤوف أيوب حضر حيثيات المؤتمر الصحفي وأفانا بالتالي.
4: جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب مدير المركز الأبرشي للبحث والعمل في مجال علاج الإدمان على الكحول تمهيدا لإطلاق 3 أسابيع من الأنشطة المكثفة التي تشمل برامج للتدريب والتوعية للمساهمة في إحداث تغيرات إيجابية في المجتمع. وفي كلمته بالمؤتمر، نائب مدير المركز جيمتول نايانغار إيتيان أوضح أن تناول الكحول أثناء فترة الحمل يمكن أن يؤثر في نمو دماغ الجنين، وقد تكون هذه التأثيرات في بعض الحالات دائمة وغير قابلة للعكس. وأشار إلى أن ملازمة الكحول الجنينية هي مجموعة من الاضطرابات والأضرار التي قد يتعرض لها الجنين نتيجة استهلاك الأم للكحول أثناء فترة الحمل. وعقب ذلك طرح عدد من الحاضرين تساؤلات: ما هي الاستراتيجية التي يمكن اتباعها لحماية الجنين في حال تناول الأم للكحول أثناء الحمل؟ ورد نائب مدير المركز جيمتول نا بالتأكيد على ضرورة ابتعاد النساء من استهلاك الكحول، موضحا بأن نتيجة التناول قد يعرض الطفل لمضاعفات ومخاطر صحية مختلفة، وشدد على أن أفضل وسيلة لحماية صحة الطفل وسلامته هي الامتناع عن تناول الكحول طوال فترة الحمل.
1: وإلى مدينة أم جانس، فقد وصلت يوم أمس البعثة التي يقودها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبرين سعيد إما رفقة أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء جمعية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصلت إلى ولاية إنيد الشرقية بهدف تقييم أعمال الجمعية في إدارة شؤون خلوة دبي إتنو والمعاهد التابعة للجمعية. مراسلنا عباس أبكر مصطفى والتفاصيل من مدينة أم جرس.
5: دأب معهد دبي في تخريج وتأهيل الدفعات من حفظة كتاب الله وتعليم علوم الدين، لذا قررت السلطات الدينية تقييم نتيجة هذا العمل النبيل للإطلاع على عمل الجمعية من حيث المضمون والمحتوى. التقى الوفد مع العامين العام لولاية إنيد الشرق محمد صالح الناي بهدف التباحث عن مستقبل التعليم وشرح أهداف البعثة الدينية. ويقول مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات:
6: المهمة يعني نحن جينا في إطار تقييم النشاط القائم به الجمعية هنا في أم جرس، ومن ضمن النشاطات دي الجمعية يعني جزاء الله خير قائمة بأعمال الخلاوي القرآنية والمعهد والمدرسة للبنات. كل عمل لابد له متابعة، كل شيء انت زرعته لابد من تتابعة وتقيمة وتصلح وتمشي.
5: فيما رحب الأمين العام لولاية إنيد الشرق محمد صالح الناي بمهمة الوفد، قائلا إن هذا العمل يستحق المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف المرسومة في تكوين الأجيال داخل أروقة المعهد. ومن المقرر سيجري الوفد تقييمات دقيقة مع المسؤولين المحليين في إدارة شؤون التلاميذ بمعهد ديبي. أم جرس، عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية وداي، وضمن التقارير التي عدها قسم التحرير بإذاعة أبشة، فقد عدت الزميلة زينب الطيب محي الدين تقريرا حول كيفية صناعة الجير.
7: تمر صناعة الجير بعدة مراحل، بدءا من اختيار حبوب الدقن مرورا بالتقمير والتجفيف والطحن والتصفية. تتطلب صناعة الجير الصبر والقبرة والمهارة، ويحظى الجير بإقبال واسع داخل الأسر، إذ يستخدم خصوصا في إعداد العصيدة وكذا العجينة السوداء المعروفة محليا بأجين زرقاء. ولا يقتصر أهمية الجير على الجانب الغذائي فحسب، بل يمثل أيضا مصدرا للدقل للعديد من الأسر. ففي السوق المركزي بمدينة أبشا تباع الكورة الواحدة منه بسعر يتراوح بين 350 و400 فرنك سيفا، كما يتم نقل جزء من الإنتاج إلى عدد من مدن البلاد. وبالنسبة للنساء اللواتي يعملن في إنتاج الجير وتسويقه، يسهم هذا النشاط في تغطية نفقات الأسرة وتوفير تكاليف تعليم الأطفال، فضلا عن تعزيز استقلالهن الاقتصادي.
8: الجير ده أي وقم بودو نجمعنا بودو أدري وفايا علي بلدي الأمين ده ما يقعد ساكت اللي يخدمه ما يقعد يرجع لي راجل ما أنتانا وما سوالين وما شنو خليه يخدمه بجهودهم يكرب نفسهم عم باكر عشان يعلم كله يقوم يلقو نفس الأمل على عمد بقوم بلقو بسوال يلقو وكرب نفسهم.
7: وعلى المستوى الغذائي يحتفظ الجير بخصائص الدقن، وهي حبوب معروفة بقيمتها الغذائية ومساهمتها في توفير الطاقة للجسم.
9: فيها معادن مهمة خاصة الحديد والزنك، والتخمير عنده دور مهم لأنه بيساعد في استفادة الجسم من المعادن الموجودة في الحبوب. وفي الحبوب مادة اسمها حمض الفيتيك، والمادة دي ممكن تمنع الجسم من عدم الاستفادة الكاملة من الحديد والزنك إلا بعد التخمير. لكن مع التخمير البكتيريا والإنزيمات تساعد في تقليل تأثير المادة دي، وبالتالي المعادن بتكون أسهل للجسم يستفيد منها. كمان الجير يساعد في الهضم، البكتيريا تبدأ تكسر النشويات والبروتينات، وده يخلي الجسم يهضمها ويستفيد منها بصورة أفضل.
7: وبالنسبة للمستهلكين يظل الجير منتجا يحظى بتقدير كبير لما يتميز به من مذاق خاص وأصالة، فضلا عن ارتباطه بالعادات والتقاليد الغذائية في ولاية والداي.
10: المديدة هي نوعية شق من المدايد التانين عندنا هنا في مجتمعنا الأبشاوي. المديدة دي بنادوها مش المديدة قار السرير، أحيانا الأمهات الأوين بسول الرجال بعد العشاء المديدة دي بيجوها للراجل.
11: مديدة جير خصوصي مرك بيبيتها مزوجة وكل إلا تسوي مديدة جير، ولا في الأرايز ولا كي كل إلا نسوي مديدة جير. المديدة جير ده عنده خزة مرة واحد أو مديدة جير أو نسوي مديدة هلبة ده عندنا لا عارف يدر وده هنا قاعد نسوي.
7: وهكذا فإن الجير ليس مجرد منتج غذائي فحسب، بل يمثل جزءا من التراث الغذائي ومصدرا للدخل بالنسبة للنساء، ونموذجا يعكس غنى المنتجات المحلية، كما أن تثمين هذا المنتج يسهم في الحفاظ على المهارات التقليدية وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ودعم التنمية المحلية. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: رياضيا، افتتح وزير الشباب والرياضة ناير أبكر افتتح الملعب المصغر الجديد بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، كان ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية بجانب ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من محبي الرياضة. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا موفد الإذاعة حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين.
12: عند 11 ونيف حابطت الطائرة التي تقل بعثة وزارة الشباب والرياضة وبمعيتها بعثة الفيفا من أجل وجهة واحدة، وهي افتتاح الملعب المصغر الأول الذي أطلق عليه فيفا أرينا. الوفد استقبل بمقر الولاية قبيل التوجه نحو الملعب المحتفى به ليستقبل الوفد على الموسيقى التقليدية لولاية مندول، وليتناول ناصية الحديث المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبدالله فضل، الذي أكد على أهمية الخطوة الحالية مطالبا بمزيد من المشاريع التي تخدم الشباب والرياضة بالولاية، موجها خطابه لمندوبية الشباب والرياضة والبلدية بضرورة الاهتمام بالملعب والمحافظة عليه، لتتجه الميكروفونات صوب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم طاهر أولي حسن، الذي شدد هو الآخر على أهمية الملعب في توفير بيئة سانحة لتكوين الشباب وتطوير مواهبهم والرقي بها، وهو ما يوفره المشروع الجديد في فأرينا. الحديث تواصل، وهذه المرة كلمة بثت لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، الذي قال أن مشروع فيفا أرينا هو مشروع يستهدف توفير 1000 ملعب مصغر بحلول العام 2030 بهدف توفير ملعب للتدريب والتكوين، لا سيما في القرى والأرياف التي تنعدم فيها الملاعب، مؤكدا مرافقة الفيفا لمشاريع أخرى تكون داعمة للشباب والمجتمع. ممثل الفيفا المدير العام النائب للجمعيات الأعضاء بالفيفا ومدير إفريقيا والكاريبي جيلسون فرنانديز قال أن الحلم يتمثل في صناعة جيل جديد وبطل قد يصنع من خلال الملعب، مؤكدا أن تشاد تستحق أن تحلم بالوصول إلى أبعد فرصة ممكنة بما فيها كأس العالم، وذلك عبر مختلف المواهب الشابة التي تحتضنها تشاد، ويمكن أن يتحقق ذلك. وزير الشباب والرياضة نايل أبكر أكد أن اختيار كمرة لتكون فاتحة الاختيارات لانطلاقة أنشطة الرياضة، وهو توجيه من السلطات العليا للبلاد، وقد نفذ المشروع في أقل من 45 يوما من أجل الحصول على نتائج إيجابية وسريعة، لأن تشاد لديها الموهبة والآن توفر الملعب، فيمكن أن نحلم بأن يكون بطل تشاد من ماندول. لتختتم المناسبة بفتح اللافتة الرسمية للملعب التي كتب بعد الأسماء الرسمية فيها نص حمل أمل الغد، ورسم بالخط وبالتحديد هذا النص ساحة جديدة من أجل تميز الشباب والرياضة. من مدينة كمرة حاضرة ولاية ماندول، حسب الكريم محمد سيد أبازين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: بهذا الخبر الرياضي مستمعين الأعزاء في كل مكان ننهي نشرتنا، ولما فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. أمينة الدولة في التربية الوطنية تتسلم 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع مقدمة من قبل البنك الدولي لصالح مشروع تحسين نتائج تعليم الأساس. ووزارة النقل والطيران المدني تنظم يوما مخصصا لاعتماد النقل الجماعي الخاص بدول السيمات، والأمين العام بالوزارة يترأس افتتاح الأعمال. ووزير الشباب والرياضة يدشن الملعب المصغر الأول فيفا أرينا بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، ومندوب الأمن الحكومة لدى الولاية يشدد على ضرورة الاهتمام بالملعب والحفاظ عليه. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم محدثتكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من أجدي ريغوبير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، البرنامج الذي نطل عليكم من خلاله بموضوعات تلامس حياتنا اليومية.
3: فعلا هجي هو البيت هو ما مجرد مكان للنوم، بل هو مكان تجتمع فوق الأسرة وتزيد المحبة بين الزوجين والأبناء. لكن نلاحظ بعض الأزواج يفضلون تناول الأكل في المطاعم وفي الأوتيلات بدل ما يقبلوا في بيوتهم.
2: فكيف يمكن نحافظ في نعمة هند الطعام ونرائم مشاعرها الزوجة اللي بتجهز لنا الأكل الشيء، ونوازن أم بين الأكل برا من البيت ونبادره في سفرة هند الدبلاي؟ ده الموضوع أن نناقش فوقه مع الزميل رشاد حسن طه. أهلا ومرحبا بك.
4: أهلا وسهلا حجي حوا. أهلا وسهلا أبو رحمن.
3: زميل لا رشاد، في ظاهرة عجيبة مرة وهي الرجال بعض الأحيان كان فاتوا الأمل ولا كيف بأكلوا في الشارع وما بيقبلوا البيت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأكل في الشوارع ده يعني أصبح اليوم يعني فترة من الفترات جاء وبقي يعني كعادة، لكن أنا ما نتمنى يكون عادة، نسبة لأن الراجل في الواجب أنت تفطر في بيتك قبل ما تمر من البيت، لأن العمل الساعة 7:30 إلى الناس بجوا، وده واجب عليك تفطر مع الإيال تفطر مع المدام قبل ما تمر. لكن الحكومة وضعت الخطة إنه العمل يكون من الساعة 7 إلى 3:30، فمن الساعة 7 أنت لو فطر ما تقدر ترجع لهدي الساعة 8 أو الساعة 7 أو الساعة 4 تفطر، لأن أنت كان مشيت للبيت الساعة 4:30 أو الساعة 4 سوا تأكل بتبقى مرباح، وهي مرباح أصلا بتترك العشاء وما بترجيك الصباح. فلذلك يعني بدل ما تدخل في مرباح على الراجل أن يغدي في المكتب أو في الأماكن المناسبة القريبة للمكتب، لكن يحاول أن يتعشى في البيت، لأن العشاء في البيت هو بجبر الخاطر للمرأة وبيخلي الأولاد حولك تقدر توصيهم وتقدر تلقى منهم الطريق السمح اللي هم ذاته تقدر توجههم ويكونوا أولاد صالحين.
3: لكن أخواتنا بعض الأحيان بيسأل أن كان أنت قبل وأنتك أكلك سيبوزون البيت ما تأكل أكل. تزعل منك؟
4: لا، من واجبها هي تزعل، لأن الراجل في الواجب أنت لو غديت الساعة 2 هتساعة 8 أكيد تحتاج لأكل
3: فعلا.
4: لكن أن إحنا هنا الرجال يعني عندهم خطة، واحد بمرق الساعة 3 بأكل بحشية بطلة دي الصح
3: فل،
4: يعني فل دي ذاته ما فل الساكت فل، إضافة إلى ذلك ألمي أنا ليمون ألمي أنا أنقارة، وبيشيل معايا واحد بيجيبه في المكتب وعند تاني في المكتب فول، عند حاجات بملى البطن دي وماشي في البيت تاني بخشة بيشيل لي عصير في الوتير وعند كيك. الأكل ده كان أكلته أنت ما بخليك تأكل في البيت، وإذا كان أنت ما بتأكل في البيت المرة من الصباح من الظهر جهزت العشاء جهزت لك كل شيء، وتجي وتقول أنت ما تأكل، ما جبرت خاطرة وما احترمتها. حقيقة أنا منوري الكلام ده ما احترمتها. فلذلك حتى لو مديدة ساكت أنت شيل فير واحد أو شيل لك 3 إلى 4 لقمات عشان تجبر خاطرة ويتعرف إنه الأب قاعد في البيت.
2: طيب الزميل رشاد حسن طه، المرة وقت بتأدى الطعام بتجهزه وإنت بتاكل برا زي ما هسه قلتها، صحيح الخضة ده ما تقدر تقبل بيت أوبليجي مع الأمل ده تاكل في الأمل، لكن أشياء لما أنت مرات ده الدوام ده غالبا تكون ساعة 4 أو 5 ده قبل العشاء، فالعشاء ده لازم تقبل البيت تعشي. المرأة هي بتجهز للأكل وبترجى راجلها بتهيئ بيتها وبمنظر سمح، وصحيح في بعض الأوين ده مقصرين، المرأة تخليها ببرنبرنا المرق خليتها فوقها تجي تلقاها بنفس الخلق، مرات تجي تلقى سبارة في مكانها أنت الفطور. إذا هي سوت الأكل وإنت قبل وجهز لك وما أكلتها، كيف شعورها اللحظة؟
4: المرأة اللي أنت هسه بتقولي كلامها ده دي ما المرأة الشادية المعروفة، المرأة الشادية هي مرأة عفيفة كريمة تعرف مكانتها تعرف احترام زوجها.
2: لا أنا قصدي للكريمة
4: معاك العفيفة دي البرنبرنة تشيف الأوين اللي هسه قاعدين دولا. المرأة الشادية أنا ما نرجع لك وراء، ما في مرأة في العالم أحسن من المرأة الشادية، الكلام ده أنا دايما منقوله ما له إلا رأسها قوي
3: مشكلتها. ما شاء الله تبارك الله.
4: أما فيما يتعلق الأوين الآخرين هم بعد ما ولد لك إيال 2 3 دي بتبقى أم إيالك ما بتبقى مرتك، لكن بالعكس المرأة الشادية دي يوم تلد أكتر من 3 أكتر من 4 ومرة يلقى 40 45 هي بتقول لك هي مرتك بس قيدة ما بتخليك،
3: يعني بدل تقعد أخذ ده
4: دار زوجة دائما بتهيئ نفسها، ده يعني نعمة للمرأة الشادية. أما الشيء الثاني إنه أنت ما تأكل في البيت ده يعني ده ما يجوز نهائي. أنا منقول ما بجوز عشان ده قلت على المرأة الشادية أن تضع خطة. أوين أنا زمان أنا جمينا دوغا كلها كان بيسو شنو الأشا بيسو وفي نفس الوقت عندهم مديدة يوم ما عندها مديدة ده بتجهز لها سكر شيء كبه ألمي وبروابة بيسموه أنقابه
5: أنقابه خباشة
4: وشي من هذا القبيل. الراجل كان ما جاء أكل ده بمدو ليا كان مدو ليا ده بشربها له كان شربها له ده المرأة خاطرة بنجبر. لكن اليوم في رجال باكلوا فجر باكلوا أشياء بمشي ده الأحسن منهم ده بقول يا أخي أنتوني شاي. إضافة إلى ذلك في شيء الخطير الأوين اليوم والو في الخدامات والخدامين. إذا أنت راجل تجي السلام عليكم وعليكم السلام من جد دخلت الصالون ده فلانة فدينيس أمشي جيبك أمشي أنت ده وهي قاعدة قدام التلفزيون محننة أو خلاص شال الدخانة وقاعدة ما بتجيب خبرك
5: سيرتو المسلسلات.
4: فدي مشكلة على المرأة مهما يكون الرجل ده راجلك أنت جهز له أكلة مكانة ظروفة دي كلها قاعدة. اليوم وصلنا في جات أوين واحدين للأسف الشديد لهدي الفراش خدامين بفروش لهم
5: سبحان الله.
4: فده نتمنى من الأوين الشاديات خليه يرجعوا يكونوا أوين شاديات مثل أنينا زمان قمينا يعرفنا أمهاتنا أخواتنا لهدي اليوم.
5: طيب الزميل رشاد في كثير من الأحيان ده أنينا كان نشوف الطعام ده من تلماك الراجل ما قبا كل ده الطعام لهدي فضل ولا عن طريق مهاجرين ولا تلف تفوقه
4: دفقين الطعام ده من كفران النعمة أولا
5: ما قاعد يعكزين فوق الراجل عشان
4: ده واحد ده واحد يعكزاسيون عن الراجل ده واحد. الشيء الثاني ده هو أصلا على المرأة أن تكون مرأة ثابتة في أكلها. أن إحنا هسا في الناحية الأخيرة ده شفنا حتى الأكل ده وكانوا بدفقوا الأوين ده عشان كرقت ده ببقى تلولي
5: بمعنى هي ما سوى تعديل
4: ما سوى تعديل
5: أوين كان سيبونه كان بزلوا
4: ما يزالوا بس يخلوا ببقى تلولي لأسباب شنو عبد الرحمن شوف المرأة دي الدرابة هيك الدينيس بتقطيها اللهم كان خطتها ده شوي مما بيجي خلاص في لياتو غاز ده هي بتقول نجي الألمي حقا يوم ما مرك أديل الملايوم خطو دينا ما مرك أديل ده رقد ده بهمت وبقى شلولي فده بنادو زمان الويك الريال تدي يعني. شفت حتى الكسار في نفس الوقت ده بخمشو كي كي كي بتلف ها طب قمشو
5: هسه جايه مولوش انت عارفه
4: الريس بفتوخو بس بخلو بفنيخو بس بخلو فده ما بخلي. اذا المره فجر ما بتقدر. زمان امهاتنا ابهاتنا جداتنا بيسووا شنو الاكل ده مين بنجدو تماما تمام ده فجر بقوموا ده بيدفوا بنتوك بيت بتاكل
5: فعلا وحلوه وعدسي
4: وحلوه والله البيت بتاكل الريس ده كرقد ده طوالي بصبوا فوق الدهن بصبوا فوق بله بناكل الجونجو زمان قايد هسه جونجو ما في فدوين هل الغاز المشكله انا الجونجو ولا هل الاوين ما بي لايو ما بيخلوا اللايو تنجة تتوقع
5: ده جي هو تعرف
4: ايه فالأكل ده الأكل الهسة قايب بيدفقوا ده واحد بيسو أكتر من الميزان هنا البيت اتنين ما بيخلوا بنجة تمام الصباح قموا ده البوي كان جماعة باكولا المهاجري كان جماعة بقدر باكولا مجبورين يدفقوا رغم عندهم شنو تلاجات شفت الأكل ده يوم السهو في الأصل بقى كتير المرأة تشيلها تخطة في التلاجة والملاح في التلاجة والكلام ده يوم ما قاعد في التلاجة حتى كان ما نجد أدل ده هما بيتلف باكر يقول له يخطوه في النار بيدفوه بقوت ما بيستعمله في التلاجة التلاجة بيستعمله فوق شلاله عصير جي حاجات المبارد دي هنا التلاجة
5: وأم باكر
4: إذن دي مشكلة اللي بتخلي الأكل بيدفقه والأكل في الإسلام حرام يدفقه في الشارع ومن كفران النعمة وببقى تبذير والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفر
5: نسأل الله السلام على خير.
2: صحيح إنه الأكل الهسا بيدفقه ده في واحد محتاجين ليه بدوروا باكلوا بقى لهم وجبة هن يوم واحد كله مالي فالنعمة لازم نحافظه ليه
5: لكن هي هو هسا كلام الزميل رشاد قاب بوريده هو المره ما سوت سمح المره سوت شلولي وكان خلوه ما بقد الثلاجه بدات تدس فوق عصير ها دني سوكي كيف زمان بدل اصا انت راس اكلتي ولا ما اكلتي
2: هي انا راس بارتو ما راس اكل اي مكان ما انا
5: طيب اما هم زمان ده كيف زميل رشاد خليه ضارن كده اما هبنا زمان بخطو في فهم تاكلوا ام باكر بخطو من عصر ولا من كيكي فام باكر كان خطوا لك ولادي تلف
4: شيف الجداد الجداد زمان ناس بيسووا منون السفر زمان في 15 الى 10 أيام.
5: أيه.
4: الناس بتشي جداد من مكان إلى مكان بروخوا باكلوا فوق الهد بيجيبوا هدايا لناسهم هنا من عبشة إلى أنجمينة المسافة تقريبا 1000 كيلومتر الألف كيلومتر ناس بيسوا أكل في نفس الوقت بيسوا جداد بيكشنوا جداد بيسوا لهم بينادوا دلا ولا شنو جاوة بيخطوا الأكل ده كله في قدور بزا وقايد ما باكلوا في الشارع لهد بيجوا أنجمينة وبيجيبوا هدايا للناس بعد 10 أيام ما بيتلف ما لا بعرفوا بيخلوا بنجد النار كان أكلت ده بنجد أنا بإمتي الله يرحمها
5: الله الله
4: شفت الأجوز دي من يسوى الأكل أمي بتنتيها في البيت ده كان ملاه يوم أجابها هلو ده بقود ما أربع إلى خمسة أيام. كل ما أنت قمت تدفي تشيل منه وتخط في الكولون.
2: قبلت اللاجب.
4: الكولون ده شنو يعني؟ الكولون ده أنا دايم بعرف البرونة. الكولون ده نطيني. شفته بقول له بخطي في النار ده ما في نار كله شغلة فاهمة. يدفى تمام تشيل منه وتخلي لادي خمسة إلى أسبوع بكانوا هيك بكون. فنتمنى من أوين أخواتنا وأويننا اليوم خليه يكونوا هم ذاته بمعنى الكلمة الأكل خليه ينجد أجيل. أنت ما خسرني قال.
2: زميل رشاد حسن طه الأوين هسه بيهتموا بمظاهرهم أكثر من اللداي. اللداي ده الزمان المرة التشادية معروفة باللداي وبالنظافة وبالأفافة وبالاستقبال السمي، لكن هسه هي بتهتم بجمالها أكثر من طاعة زوجها، أكثر من اهتمامها لبيتهم المام الزوجة ذاتها. بدل تخط أقلها في اللداي ده هي مشغولة في تليفون تيك توك. تلقى الواحد قاعد تسي في اللداي وبرمة في النار قاعدة وهي تليفونها في إيدينا. كيف الأكل بنجد؟
4: حجاوة هو الأكل ما كان هي تسيها تتعرف فوق فجر هو ما هي ما قاعد تسي هي توجه تقول لها جاء أمشي شغل بيت لا يا تو فلان أمشي شيف للبرمة فلان أجري أمشي فيها. فدي المشكلة الكبيرة مرة قاعدة في بيتها في نفس الوقت تشيف تنسى إنه أنت كان جيت البيت ده تشيفها أكل هيرك ده فوقه ماله لأن هي مشغولة بيتوقع. فلذلك أنا منقول شنو المرأة ده جمال المرأة اللي داي
5: فعلا
4: زمان الأكل ده بجيبوا الأوين بخطوه في الشارع دبلاي ده المرأة الأكلة بيجا هلو ده بقول له كفو هقا قد هقا ده بخطي في الشدرة فوق بقول ثلاثة يوم ناس الهلة الجايين ماشين ده أي زول جماشي كله بيشوف ده خوام هنا ياتو بس أنا هم بعرفه هو شنو بعرفه لكن بس أنا بقول له خوام هنا ياتو بقول لي أنا فلان ما شاء الله ما شاء الله الأمين الجايين ده مش بيسلموها مش بيشوفوها الناس الجايين ده
5: بيشجعوها
4: لكن المرأة الأكلة ما أديل ده ما بيدوره. فلذلك زمان بقول شنو الدبلاي سوق الأكل يوم الناس بأكل دبلاي سوق بخطو الأكل كله بكان بكان بكان أنت بكان تدوره بس تناول لهدي يوم تلقى الأكل العالو ده تجي فيني تأكل تمام وتمشي. فده بينادوه الدبلاي سوق السوق ما عنده حدود. فإذا المرة الشادية دي خليت تكون في مرة شادية مثل أن هنا قمينا عرفنا خليت تهتم بأكلها لديتها والمرة خليت تهتم بنظافتها لأن المرة كما نظيف الراجل بقرب. واليوم في شاد أي مكان مشيت ده الأوين ما شاء الله زينة ده تمرك ده بلانيتك بس ترفع عينك. وإذا كان أنت بتقعدي في البيت بس الراجل ما بتسيلي أكل أديل وتقولي بتزينه ومرك برقة بلقة آخرة مزينة في الشارع ده فدي بنت. مشكلة
5: بنت.
4: فلذلك أنت حاولي الراجل ده يا جماعة مهم ليا ده شنو في حياته
2: أكلة
4: بطنة وفراشة
5: اتنين ده
2: ده الوصية الجديدة أنا سماع بتوصي بها كل البنات اللي برهولهم في بيت
5: إذن رحلهم خليه يقربوا الكلام دول ما رحلهم كله خليه يشول النصيحة
4: إن شاء الله.
2: الحديث معك شيخ الزميل رشاد حسن طه والوقت قاعد بزاهمنا. فرسالتك شنو للأوين والرجال كان المرأة ترسبكتي لراجلها وكان الراجل يرسبكتي مرته قبل بدري يجي يأكل الجهد القاعد يقدمه له البسيط ده يجي على الأقل يدوخه عشان الرحمة والمودة تنزل بيناتهم وأشرتهم بتزيد وسنينهم بتزيد وما بخد فاشر ولو شكوى وما عندهم أي مشاكل.
4: جوا جبت الرحمة والمودة الله يوم قال وجعلنا بينكم رحمة يعني مودة ورحمة دي المودة والرحمة دي شنو هي دي الحب ذاتها
5: فعلا
4: عرفها العلماء بالحب
5: يا سلام.
4: فهي المودة والرحمة دي الحب. إذا كان دايرين نبني بيت سعيد على الراجل أن يهتم بفطور البيت يفطر مع عياله مع مرته ويمرك في نفس الوقت على المرأة أن تنسى ما يسمى بالغدا تحترم الراجل ده إنه باكل برا نسبة للعمل. على الراجل ألا يأكل أم ربح يأكل بالساعة 2 لحد الساعة 3 ويرجع البيت الساعة 4 يقعد مع الإيال شيء الساعة 8 يتعشى مع الإيال يتعشى مع مرته ويكون. على المرأة أن تهتم بلدايتها. اللداي دي صفة المرأة واللداي دي هي بيسموها شنو هي دي اللي بتخلي المرأة بتبقى مرأة المرأة بتبقى خنبة. ولذلك يقول الشاعر الفنان موسى شوفير رحمه الله بقول الخنبة ما مرأة تأيسي مايلي رقادة قايلي أم ريال تمس سايل. شفت؟ فنتمنى أوينا
5: ما تابل للبرة
4: عشان ده نتمنى أوينا ما يجو خنبات. إضافة إلى ذلك خليتي تهتم بأكلها هي أكل هنا راجلها ده خليه تسي ما تخلي العمال الشغالين يسولي أكل. الراجل ده في الليل ده حاولي بأي طريقة سي ليكي شيء واحد بعيد عن إيش الأكل المعروف الإيش ما بنادو أمر وانية أو قعر السرير أو شيء من هذا شيء يكون سائل عصير لبن مجيدي أو شيء من هذا القبيل. يوم يعني. ما قال أنا الحمد لله ده عندك فريت وعندك لك مديدة أكوتي أم برتب سواء مديدة وقت تكون هنا جير أو شيء من هذا القبيل. هو كان قال ما بيدور ده ما تأسري أمرقلي ده يدور ما يدور بشر. فلذلك الرجال الباكل في الشارع طول toute la journée. خليه يقبل ويفهموا إنه البيت ده ما بنبني بالمصاريف، البيت ما بنبني بأنا ننتيكي، البيت ما بنبني بالتلفزيون، البيت بنبني بمودة، البيت بنبني باحترام، والبيت بنبني بثقة عشان المرأة ما تمشي بيتها. والأوين أنا شيء الآخر الدائر نزيد لهم في النهاية، إذا كان عندك مشكلة ما راجلك حلوه أنت اثنين ما تمرقية برا، كان وديتي على أمك وأبوك كلها رجال وأوين بقود بحلوها، وإنت بجيتي مرأة وراجلك بقى راجل، حلوا عن بيناتكم مسألتكم. وحتى الطلاق الله كي ما قال يوم طلقوك أمشي بيكتو، ودي نقطة نجلها في الأيام
5: إن شاء الله.
4: هنا هسا شفنا شيء مرة من ما راجلها سوى مشاكل قال أنت مطلقة ده تلايم أفشا وتفوت البيت وده ما فيه، والله بقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
5: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وشكرا جزيلا لضيفنا الكريم الزميل رشاد حسن طه على تلبيتكم الدعوة والمشاركة معنا في هذه الحلقة الجميلة.
2: شكرا لكم أنتم مستمعين الأفاضل، نذكركم لأي بيت عند سفرة على الدبلاي وأي سفرة عند الدبلاي الفوكا أكل فوقا حكاية من المحبة والتقدير، فخلينا نحافظ في نعمة الله ونحافظ للمشاعر على أي زول يبذل جهود ويقدم لنا شيء قليل نحافظ ونقدره، وأنينا كلنا نسجموا معايا حتى ما نخلوه يكون كسلان ونخلوه يتفاعل ويسير لنا أكثر من الأكثر في الجميل.
5: وعشان ده أنينا نشكر مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء. كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر، وفي تسجيلها المهندس البارئ محمد نور موسى، وأخرجها لكم عبد الله طوش.
2: إلى لقاء متجدد في حلقة قادمة من برنامج نوافذ، أتمنى لكم متابعة طيبة ما بقي برامج الإذاعة الوطنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجامعية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين القاعدين بتابعوا راديو تشاد من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم بفرحة وسرور في مدة 75 دقيقة، تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 9/9/2026. بخدمنا في طاولة المراقبة جيم تاروجي، وفي مكنة الفن بأسر الآلات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة أجديري غوبير، وقدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درين موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تيجاني سين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في راديو تشاد هنا في كارتي جابانغاتو في كومينا الدوزيام راندوسما في العاصمة انجمينا. نمشي ونلقوا البرنامج المجازين بكلم بالإيال هنا أم باكر باللغة العربية، متابعة سعيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات الكرام هنا الراديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بخص الإيال المشردين أو الإيال هنا الشاري. أنينا جينا في السنتر هنا داكونا إسكوار وسألنا الإيال الدقاق الأمور من 8 إلى 12 سنة شنو الخلاهم يمرقوا من بيوت هنا أهلهم وما لا مرقوا وهل ما عندهم نية يقبلوا؟ السؤال ده الإيال الدقاق برد لينا فوق.
3: سلامي اسمك يا توب محمد، شنو خلاك تمرق من البيت؟
4: أنا بقعد دقيني وجيمي في جيبي كندو وأبا عين إلي كي قاعد دقيني كي قام رفاق كاميرون أنا فاق كاميرون وأنا ولي وايكي وسمع إيما بقام مرقاني عندي في جيري وأنا رفقاني قاريني عجو لي قالكي أمام قاريني قاليني جينا لقام أنا جاتا جين تلقيتو مين وقال
2: قبال إتي ما تجي في سنتر هنا دا كونا إسبوار دا إنتي قاوي وين؟
4: لا أنا قاي في إتنا.
2: قاي في إتنا دا قاي تساي شنو؟
4: أي ما قاي جي شيش.
2: قلت كي هسا إنتي جي في سنتر دا شنو فايدة اللي جيتا كي من السنتر هنا دا؟
4: شي
2: ما قاي علموك شي كلا؟
4: قاي علموه ولا قاي حيما ماري جيتا في فايداني.
2: وأسا كده إنتي قاي تشيفة وقت اللي إنتي قاي في سنتر أخير ولا وقت اللي إنتي قاي في شاري أخير؟
4: أنا قاي في سنتر أخير.
2: ما الدور تقبل لي أنا؟
4: مقبل.
2: متى؟
4: يوم أنا بيت أنا نقبل بيت.
2: شكرا لماما. سلام عليك.
5: عليك السلام.
2: اسمك يا توم؟
5: جيران باي ماتا.
2: جيران باي شنو خلاك تمرق من بيتنا إيانا؟
5: أنا قاي بي أباني وباتنا دول باتنا مرقوني وأنا ماشيد مامدا قاي نمو بررانا نامد مامدا جور كلا أنا شبت بانيرا ما عدلا قبال بيت بس جيد بيدا ناسكار تدول لا شوكر ما في بس هاتو قال أنا بس قاي نسير قاك ماما دابا أنا كل زيلا مرابا جيل لغي تقرانا بس كراباني جينا نجمينا هنا.
2: وقت إتي جين نجمينا هنا دا قاي وين؟
5: قاي فينجلي.
2: قاي فينجلي مايا
5: بي أصلاً.
2: وكي دك دكاي سي خدمة شنو؟
5: شيء.
2: وأسكي كيف تشيفة أنت قاعد في سنتر؟

0: Jina raga Madin, yeye anachina sange nuno mau. O jina raga alumana lidol, kavuri na sande jido, wantana bete nuno mfuga wantana kulgando.
1: Wakikef tishifa yoma intiga fishari maasa gai inti fi center de difference gaga tishifa kike.
0: Center ahersia.
1: Mainde ni eli tige bibetu tishifa akwana kama. Iya nado.
0: Gani gavi?
1: Mata.
0: Yom kani tori kavule nuga kana kuna gavi.
1: Shunu indak mesaj ke ta adrese le iyalat akharin alga ya murgu min bedda.
0: She.
1: Mainde kalam turin.
0: Ngi kalam le akwana isa kairgi.
1: Turi lo shunda akuk sakair. Kalam da wad dar lekwa.
0: Na dar le.
1: Ha, ori? Salam alek.
0: Oh, salam.
1: اسمك يا ابو
0: عبد الله جدا
1: عبد الله شنو اللي خلاك تمرق من بيتك وتبوت في الشارع
0: ده انا جابني جرا يا وجرت كايتا اوبن قدر ما رجرت
1: جرا يا منو انا مسيك ولا انا مدرسه
0: انا مسيك
1: جرا من جرا اول كان اوريت لي انا قد ما يقول لك سبي سو اريت
0: كي من جرا يا انا يا ماتك ماتيا
1: وكاي ما يطلب يوم المرض من بيتك
0: ده وما ابانا
1: وانت مرق ده ابانك ما فتشا
0: لسه ما فتشاني
1: مرق عندك كم شهر ولا كم سنة مرق مين متى
0: ده انا عارفه
1: ما تعرفه او يوم اللي انت مرق وقاي في شهري ده كيف قاعد تشوف نفسك
0: لا يوم مرق برا ده ماشي في شهري ده دي تمام ترى ده ناداني ده غداني سانتر
1: وكي كيف قاعد تشيفا حياة أنا سانتر ما الأول أنت قاعد في شهري ده الوين وعديل
0: في سانتر هذا عدين
1: سانتر ده سجاي علمك شنو
0: جاي علمنا لي ده يجي دسونا كل ده
1: وما عندك نية تجيب لي أبانا
0: أنا غني هذا نو تين
1: تين جوسك تبقى راجل كبير تبقى أرتيست كبير سيانا شات
2: عندك مساج تقولي لي يا لاد دول الجاي يجوا مني فامي انا ميمشي يقولوا في شارع
0: قال لي تم ده نادوم نادلوم نمشي سانتر دول
1: كلهم قال لي يجوا في سانتر هنا سي ميرسي سلام
0: سلام
1: سمك يا تو
0: ما تشدنغس
1: دنغس انت شنو مرغز من البيت
0: انا بني فاد كوندول انا جيبي يعني انا جرى مالي يعني ده انا مشيت مشيت وسوق انا جسوي شغل مشيت ورا ده ala mashir be dabane kalke wenne iyane waje iyane fat gaisu da abane dagani kalke yalla nam fatisha ku yar sakera mashir mali kita kuira da gandana mashir le iyane wurita kalke iyane wenne afyar sakera wa kalke fat be afiro mashir da ligita jipta kalke drak nam shi bahani nam wo mashir wurita le iyane iyane ganne kalke sida da ma falle abane go au abane tawsu abane da ana dagata rasabane gadira
1: ke iya nak ma abanak so mashakil bas khalas iti kulu ba min da dakhal fil mushkila wa marak wakid iti marak gay fi shari daga ti shifa nafsak
0: ana ma tiyali yani yani kalke ba kono kera ke gud adiga sharbudol da karavan chapani kalkin get daga namur gay kubun ge jubun ga namur da sa get
1: sai tiga ma akhwanak da shifta bakan da hellu sai
0: alu
1: o ma inda niye tiga bille fami aga
0: ana get
1: salam alek salam alek
0: alek salam usuma kiatu jito wa jida ya
2: jito ba inda kuma Allah ta mu bi kan iya ma abana
0: ana gayana fisar o grana banada shalani jawani finjamena o maka yantina kinga torchili ake katira wis ana marag min shari
1: fillel wa harai kul gay fi shari wala ashiya raga tam talga bakan ta gud foga
0: fillel wa harai be gay barra
1: wakid inti gay fi shari dan nasa ne hille daga yi urulek shunu
0: maka yi urulek karam abba na jali vianira wa daga balani be gobo kana kada makid mena jarde kanda ka fole na guru za maka yi biya foga akil gay yamchi eshiara foga mirise ba ana marak
1: kire inti min gay takhadim kulu ma gay talga avantaj hui shila guru se yamchi eshiara foga marise minde ya inti marak وعلوم تشيفة كيف قوارك في سانتر ده
0: أسا غاي في سانتر ده يا كر
1: سانتر ده غاي علموكو شنو
0: غاي علمونا الليب دول كانو مشي برا نلابو دول
1: ده عم باكر تقى مير أرتيست لفجات
0: ايه
1: وما تدورة تقب اللي أهلك دوا
0: ندر نقب اللي أخواني في سار
1: جاي من سار عندك أخوان دقاء ولا كبار منك شنو عندك مساج كي ترسل لي يالات الله ما يسمو كلام انا اهلهم ويمرقوا ويمشوا يتابوا في شاري وحجوا لهم يا البانديدا
0: كان دوري امرق دا ماجرون اقو دي تدكو لاخر لك شار دا ما ينفع اقو دي تدكو لاخر لك
1: سلام علي
0: سلام
1: اسمك يا تو
0: بيا
1: بيا
2: biyar shinu maragak min lubabeta na ahalagda.

0: היום עדה גרים בית בהרי. בהרי דה, אבא אני כתפר לנו בית. כתפר לנו בית דה, אוקל סקר דה. ג'ש עדה, משפוגה. משפוגה צ'קמדה, הקלה גרוסה. דה ג'ה בית. דה אבא אני ג'ה בית דגל. יתוש עדה פר לנו. דה נעג'ד מנף הדגל. לקיינה. דגני דגני נעג'ד מנף. דגני דגני בית. וקלה אוקל שעדה דה. ויום על דגני דה. הוא סקר לנו עד הרכי. נפי שבקנה כלגידה בית. אנה בויג'נו ומרק.
1: יום על אינתי מרק גאי פישה. Rida mali gita ta abwa
0: gita
1: wasa ki kef ti shifa inti ga fi centre na da kuna espoir da
0: okay
1: akhar le ga ya allumuk shunu fi centre
0: gita
1: o ma dore ti gebille family do la
0: nan gabire akwando
1: wana kubar wala duka
0: duka
1: salam alek
2: assalam
1: ya tu
0: sun jumadu me fayu
2: jumadu sun maraka ti beta na family
0: ana ga be madam grana bane o madam ana grana bane la kati ta ibine blenda gara silinga na sila ta sarul gana ngulal me da lama kula ajole ga kema da gana mshi chura ure da ga ilis ini basna ga kasira ya no ga te dugin abane ga mshi ba kan khali mera khalasi ga te dugin dugin da abane jara wara ta gal ana gan kasira khuma ma do da abane ga khal namr mu fatisha ba kan
1: yo mal inti marako maindak ba kan tunun foga maindak ba kan takul maindak ba kan tashrab ga fishari daga te hissa nafsa kike
0: so nafsi ma do ماشي في شهر وشالوني راجل انا ارغت في شهر رشفتم قال لعب وجد دخل مان دقال كيف قال نمشي سانتر انا كل اجي سانتر قال قال نقود في سانتر قال سانتر قنادين يا انا كل قاعد ما
1: وشنو قاعد تعلموا في سانتر ده
0: انا مولي
1: الو ما انا قاعد نشوف ايال دوك في سانتر ده كثيرين ما شاء الله ايال ده كله قاعد تشوفوا مش لاخوانك كي عندكم مشاكل بيناتكم سي ورو شنو لي متر انا سانتر ده الكري سانتر ولما كو جاباكو من شاري ده
0: والله شكرا
2: ودي يالا دال بطانكم ما بسمو كلام انا اهلهم وبمرق من بيت انا اهلهم بمشو برغوني في سن في شاري ده عندك شو كلام
0: كون مرو قول جيتو في شارع نور لهم بكان سانتر بكان ادي لام شاقود فوق
1: سلام عليك
3: الو سلام
2: اسمك يا تو
3: اسمي هارون جبريل
2: هارون شنو خلاك تمرق من البيت بابا
3: ساكت باش
2: ساكي كيف اسمرا ما كشروا ليك ما تقو
3: دقو نيغا بلا نمارا
2: الدقاق دي ايه اناك ولا ابا اناك
3: ابا نايش
2: الدقاق مالا سوين لو شنو
3: مشينا زيري جينا بفلالة جواد دخلينا برا رواس فرشانا روا انا قمين مراك
2: سلامة جواد ودر دي اهو دقاق ويوم اللي انتي مراك جيت دقاي وين
3: انا قاي قربون قاي قربون
2: قربون ويوم اللي انت اسا جاي غاربون لو جاي تروح في شهري لما لقيت التعبوه
3: لقيت التعب
2: اها والو انت جاي في سنتر ده تشيفك كيف وقت انا سنتر يا اخر ولا هناك انا غاربون ده يا اخر
3: سنتر اخر
2: في سنتر جاي علموك شنو
3: علمونا
2: ليب علموك ليب ام بكر تقلينا ارتست واي كبير كي انا تشاتسي ما عندك نيه تجيب لي اهلك دول
3: من قبل
2: هم ما فتشوك اسا كل سما سالوا منك سي
3: استا
2: ما عندك اخوان دوكا ولا كبار انت قريم لهم
3: عندي
2: كم
3: انا ما اعرف
1: مستمعين ومستمعين مستمعين ومستمعات الكرام الأطفال بدوروا حب وحنان وكان زألتوهم حنسوهم وكان مرقوا فتشوهم لأن الأطفال بكانهم المدرسة ولا الشارع مستمعين ومستمعات الكرام في نهاية هذا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله عثمان وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد وفي إعداد وتقديم البرنامج عزي علي اللومة ونذكركم البرنامج ده عند حلقات آخر كلها تتابعوها في وقت آخر نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هذا الراديو تشات

مستمر سماعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمينا الفنان آدم قاسي غنى لنا وقلد الأغنية عن الفنان أحمد بيكوس بكلو بتل الدقيل. شكرا الفنان آدم قاسي. نرجع للسيديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم الشيء. السكرتير جنرال عن السيناء مجلس الشيوخ بخبر كل السيناتير عوين الرجال بكونه حسب الارتيكل رقم 126 في الدستور والستة والرقلماء انتريار عن السيناء بكونه الجلسة انت الفتوح عن الدورة الآدية الثانية لسنة 2026 تبدأ أمباكر الخميس يوم 10 سبتمبر 2026 بالساعة 10 سوا وده في قصر باليوديكينز أو قصر الفنون الثقافة والفنون. السكرتير الجنرال بطلب الحضور بكثرة عن كل السناتير في الجلسة التفتة أمباكر انجمينا يوم 8 سبتمبر 2029 السكرتير الجنرال عبدالله شيدي جركودي. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسماهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم أحمد النور والدة عند بكان في كارتيا انقبو سيكسيون 5 إلو كات لو 7 بيس معلومة بسم معلومة بس سكسيون 2 إلو 22 لو 9 محمد فضل جنبو وهارون وريمي الاثنين عندهم بكان في كارتيام سنيني سكسيون 1 إلو 117 لو 9 وأخيرا محمد مطر مناني ده عنده بكان في كارتيه ديجيل القدوس سكسيون 3 إلو 90 لو 9. الجماعة دي كلهم كي كمامشو البلاغ ده ككونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات. السكان الدبارتمان أسونغا ده في ولاية وداي باسم من المرحوم هارون إساق هارون ده شيف دي كانتون هنا جرني في دبارتمان أسونغا في سي بروفكتير رورال لوم الشرف بقدموا شكر كبير لكبير الدولة المارشال نجاد محمد إدريس ديبي إتنو بعد ما جهز لهم طيارتين اثنين عشان بنقلوا الجثمان عن المرحوم الشيف دي كانتون هنا قرني. الحالة السمحة القام فوق رئيس الجمهورية تقود في ذاكرة هنا كل السكان والبوبيلاسيون هنا الدبارتمان فبسأل الله سبحانه وتعالى لرئيس الجمهورية ربنا يطول عمره ويقدره في خدمته من أجل بلد نجات وكمان من أجل الاستقرار والسلام في بلد توماي. السكان أنا أسونغا مضى في البيان عبد الله أفدين عبد الرسول بلاخنا 40 دنا هارونا آدم توم هارونا دنا وجيم دنكي ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بكون السرغ إلى 40 يوما المرحومة بتم خريجة آدم المعروفة بخريجة بشاير السرغ اللي تبقى أمباكر الخميس في دقوي آلا فلت بلاما أبوبا عبد القادر. نكرر دنا هارونا آدم توم هارونا دنا وجيمي دنكي وبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل البيدين والقربين والحلال المجاورات بكون السرقة هنت 40 يوم عن المرحومة بتهم خديجة آدم المعروفة بخديجة بشاير السرقة دي تبقى مباكر الخميس في هلة دقوي آلا هلة البلامة بوبا عبد القادر 40 آخر فكي أحمد سليمانة موسى سليمانة الشيخ عبد الله بنية وبلامة محمد بنية وكل السكان نيكاغا وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم أخوهم وولدهم أبا كويس سليمانة السرقة كمان تبقى مباكر الخميس في هلة كاغا هلة البلامة محمد بني. نكرر
فكي أحمد سليمانا موسى سليمانا الشيخ عبد الله بنيه وبلا محمد بنيه وكل السكان نكاغا. وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات وناس الإرفة وكون سرق هنت الأربعين يوم عن المرحوم أخوهم وولدتهم أبا كويس سليمانا. السرقة تبقى مبكر الخميس في كاغا هلي تبلاما محمد بنيه. الساعة 7:09 نمشي لمكنة الفن ونلقى الصهوة نقول فوق مساء الخير لكل الناس الكبار والصغار الأوين والرجال في أي مكان في 23 ولاية بلنا شات بلد توماي. نقول لكم مساء جميل من غاديو تشاتا كامي تقنيت.

0: وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب ينداير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا وسمعت الريتشات في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في مدينة فايالارجو العاصمة عن ولاية بركو، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية، أنا اليوم أشياء يوم الأربعاء، بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية نلم يوم الأربعاء يوم 9 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية الدكتور قولي كوجي كان استلمت اليوم الصباح في المركز الوطني هنا المناهج 24 وتير، وأنطتهم للمسؤولين المكلفين بالتنفيذ هنا المشروع هنا التحسين النتائج في الدراسة هنا الأساس. الوزارة هنت النقل طيران المدني نظمت لهم الصباح في مباني هنا الأونامة يوم هنا أخبار وتوئية بما يخص الناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل. وتسمع أخبار آخر: الأمينة هنت التربية، الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور قولي كوجي كان استلمت لهم الصباح في المركز الوطني هنا المناهج 24 وتير، وأنطتهم للمسؤولين بالتنفيذ هنا المشروع بخصوص التحسين هنا النتائج في المدارس الابتدائية أي الأساس. المناسبة بقت بحضور هنا الوزير المندوب في وزير في وزارة هنت في وزير هنا الدولة المندوب هنا وزير الدولة الوزير هنا المالية صالح برمى. تفاصيل الخبر نسمعه مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: من خلال السنان النوعية عن التعليم الأساسي في تشاد، الحكومة التشادية قاعدة تواصل مع شركائها عن التربية عشان يرفعوا وبطوروا مستوى عن التعليم في تشاد. وعشان ده الوزارة هنت التربية الوطنية والثنائية اللغوية استلمت 24 وتير نوع تويوتا قدمها عليهم البنك الدولي لعشان يقدموا فوقها في المشروع اللي بحسن التعليم الأساسي. ده الكلام الأكد المنسق عن المشروع سمن هارون جيد، وأزاد في كلامه بكونه تحسين المهارات المهمة من ضمنها كمان القراية والكتابة والحسابات، ده بيساعد في التعليم عن الأطفال. وشكر في نفس الوقت للمنسق عن المشروع عن البنك الدولي بالدعم القدم لهم والبخدم في مصلحة عن التعليم. بعد ده كمان شال الكلام الممثل عن البنك الدولي مكتب تشاد استولانس أكاي، قال بكونه البنك الدولي من الأهداف المهمة اللي بيقوم فوقها كمان هو طوران تعليم الأطفال، وده اللي يحققه كل النشاطات التخص التعليم. وأكد بكونه البنك الدولي بواصل لدعمه لتشاد، وده لعشان التعليم ده بكون أساس عن التقدم. نذكر بكونه المناسبة هين تسليم الوتائر دي كمان هيدرو فوقها الوزير المندوب في وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برمى، بيجمع كمان عدد من الأمناء العامون والمسائل الإداريين ورؤساء الجامعات والمعاهد. والمناسبة كملت بتسليم المفاتيح عن السيارات أنطوها لأمينة الدولة في وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية قولي كوجي، وده من قبل ممثل البنك الدولي مكتب تشاد
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. كملت أميس الأعمال هنت الورشة هنا المساعدة في كتبين هنا الكوادر هنا الصرف المتوسط لسنة 2027-2029 التابع للميزانية هنا 2027 هنت الوزارة هنا التربية الوطنية. الأمين الوطني أو الأمين الوطني في التطوير هنا المدنية فيبران نيكولاي كان ختم الأعمال، ووقت ما شال الكلام بالمناسبة فيبران نيكولاي كان طالب بالتنفيذ هنا كل المعلومات اللي كان لقوها المشاركين في الورشة دي. الوزارة هنت النقل والطيران المدني نظمت لهم الصباح في مباني هنا الأونامة يوم هنا أخبار وتوئية للناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل. الأمين العام هنا الوزارة هنت النقل والطيران المدني دهولين لوران هو كان رأس المناسبة. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد عمر إدريس.
3: اعتماد عملية النقل هو ترخيص إداري مسبق قايمة بها اللجنة المكلفة بالنقل للأشخاص وتخول ممارسة مهنة النقل أو النشاطات المرتبطة بالعملية دي. كذلك النقل هو وثيقة إلزامية لكل ناجم متعامل برغب في ممارسة النشاطات الاقتصادية في الجانب ده. في ده بيقى اليوم المخصص اللي بيعتمد فوق عملية النقل الجماعي الخاص في دول المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية سيماك. كل المدير العام هنا وزارة النقل ديهوني لوران أكد بكون اليوم المخصص ده بدخل في إطار حنا منظمتهم الجماعية الهدف تسهل المشي والتكامل الاقتصادي. وضح بكون في إجراءات هنت السياسة هنت النقل البري والبحري موجودة في فضاء هنت الدول هن السيماك ولا كانت الدول الإقليمية وتساهم في جوين وتسهل هرية هنت النقل البضائع وتخفض التكاليف اللوجستية وتحسن البنية التحتية وتوفر إطار قانوني مشجع للاستثمار. الأمين العام هنا وزارة النقل وضح بكون الإجراءات دي تعكس الإرادة المشتركة انت الرؤساء هنا الدول الأعضاء في إطار قوين التكامل الاقتصادي وهرية نقل السلع والأشخاص. نذكر بكون اليوم المخصص بناقش فوق مسألة ترخيص بنط حرية كل نادي نقالي إمكانية انت الخدمة وده بحرية في كل الدول الأعضاء في دول السيماك.
1: محمد عمر إدريس مركز ديوسيزين هنا البحوث هنت العمل محاربة هنا الشراب نظم ملوم الله صباح في المقر حقا مؤتمر صحفي خطو تحت عنوان أو بما يخص البداية هنت الأسبوع لمحاربة هنت الشراب ولمو باحتفال باليوم العالمي أن المحاربة هنت الشراب المؤتمر الصحفي دا كان جامبيا. المدير النائب هنا المركز ديوسيزين السيد جيمتولنا ينغار إتيان. آخر خبر بإساءه انت المجلس الوطني العالي هنا الشؤون الإسلامية المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد بيسدي في رأس المستشار هنا كبير الدولة في الشؤون الإسلامية جبرين سيد إما بيسدي قاد في مدينة أمجرة ساسمة هنا ولاية إني دي صباح فهناك وفد كان سوى ملمة هنا خدمة مع المسؤولين الإداريين رجال الدين الشيوخ التقليديين والمسؤولين هنا مختلف المكاتب هنا الدولة وحجم عام بما يخص التعايش السلمي بين المواطنين. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:23 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور جولي كوجي كان استلمت لهم الصباح في المركز الوطني هنا المناهج سيارات وكان أنططهم طوالي للمكلفين بالتنفيذ هنا المشروع هنا التحسين هنا النتائج في التعليم الأساس. وزارة هنت النقل وطيران المدني كان نظمت لهم الصباح في مباني هنا الأنمة يوم هنا أخبار وتوعية للناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل. وصمت أخبار أخرى للنشرة الكتبوركم محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس عبد الرحمن ميكائيل مومين وقنبويا بكر قدمها لكم مطر حسن بن أهلي بالمساعدة الفنية هنا السنوي أنا أجدير وقبار. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التراث الجميل هدية خاصة لديبيتي خزينة جبرين وكل عيالة هناك من فرشة عمر إدريس عمر وكل عيالة من بردو بردو هنا في ولا عمر محمد قمر وكل جمايته هناك من شاوير ومحمود قسر حمد. نرجع للاستديو نقري لكم عيد بلاخنا وفا براما عمر ولا بنية محمد أبو ككة ليمان محمد إما مومن الحاج مومن اللوان الشين إما الشين عمر الشين حسن إيسا آدم ولا قونا محمد عمر إما قربة شيخ هارون جبرين شيخ محمد دوشوشة كفتر تشيغو البشير يحيى شيخ آدم خرسة شيخ لورا بلاما آدم إيسا شيخ برلي لوي عثمان محمد فروة بلاما آدم محمد بلاما محمد خرسة بلاما جبريل محمد بلاما آدم الضيفة بلاما آدم حسنة يوسف أمبلص دليجي سعيد جدة بلاما حامد ولا حسنة بلاما القور بلاما آدم البكر بلاما جبرين ساري وهيدي بلاما هارون الحجر شيخ جبرين عبد الله بلاما إما خالة بلاما الأول سب الكتابة بلاما جد أمبدي بلاما كجيج الحاج جد إبراهيم معلوم محمد تمومين آدم داود الحاج شيغو اللوان هارون أبالي اللوان إبراهيم جد مهدي اللوان كشلة دنديني اللوان صغير مهدي اللوان كشل بخاري بيباسة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاة نعمم وأخوتهم جديتي عمر المعروفة بجديتي أم اللوان ماتت أمس الثلاثاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في باسة هلت الحاج عمر أبكر كانتون الفاس الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:38 عيسى موسى هدية خاصة الجراند سير الأخت الكبيرة والحنونة أمينة جيجندو وكل إيالة من أنجايري جامي أخدر نقول لك مساء الخير من غاديو تشات أمينة بكر سنة فردقلة من أنجايري آلايا لا من أمتكوج آلايا عفوا عم دودو من جوزا باري جواهر الشمو آدم وكل أسرته أميرة أما منا حرم آدم الصغيرة ما ننسو مريم مجيتو من أبشي لارند كمينة محاسن يونس محمودي وكل الناس اللي بيحبوا راديو تشات زارة ديامانوار من مندو ناجي مويس من بونغور أميرة إيسا موسى هناك من مرسال نقول لك بونسوار

وكمان محمد ابراهيم المعروف بمحمد سنج منيت هناك من فرش ادري يقول لي ادري انت وكل عيالك الجرام فرد نقول لك مساحلو من غادي وتشاد.

0: عليك بردة يا تم حي الوردة يا جحلة يا الوردة.
1: محمد علي امباسادر رجال هناك من قلفي، وعبد الله عمر كلكم من قلفي، سلطاننا مدينة قلفي وكل سكاننا قلفي في كاميرون، نقول لكم مساء حلو وجميل من الإذاعة الوطنية الشادية غاديو تشاد.
0: تمشيت الخيلة والرادة كيف مايلة، اتنينها تتشدد في أبحر الفايلة، روحي لي طيشانة لدربك شايلة، روحي لي طيشانة لدربك شايلة، وقلبك يشوف دي حر.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان الشاهد الراحل الكبير إيسا موسى، للشباب والناس اللي بعرفوه والما بعرفوه، إيسا موسى توفى سنة 1984 وهو مولود في آتي البطحة، وكان ساكن في كارتيه كليماتينا في الأصل من جمينا. الأغنية الجاية حمد الجابري، فنان كبير وقديم، هدية خاصة للشيف أنا اللانك أباد أمي وكل أسرتها في شهر 30. أباد أمي ديك لافية ما جسي الحمد ما يأجي هناك من دليبي رمات أنقوي من يبو حسن أبكر من الفار وكل أسرته، كل الناس اللي بيحبوا راديو تشاد، أبشي مندوسار بالاك كيلو كمرة دوبا بلتين فايا برداي أم تيمان أم جرس دقنا مسكوري مونغو، كلكم نقول لكم مساحلو من راديو تشاد.

قال الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف عبسيتا مدام عبد الرحمن محمد أجيلا من جنبور عم أبو القصاري مدام محمد زيني سيرمت كاكا يا يام بؤور هناك من الزيفايا كل الأعضاء جروب غادي شات وأنا ما العزاز وأنا ما فوق في الرأس كلكم بدون اسم نقول لكم بونسوار مني غادي شات

بعد الأغنية الجميلة لازم نقسم الدقائق لأن باقي لنا دقائق فقط ونغادروا نمشوا للدولة الكبيرة هناك زائر سابقا كونغو ديمقراطيك حاليا كاندا بونغومان لمغبي دي باسي هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز في أي مكان نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد لا كابيتال تشاد يعني نجمينا كابيتال تشاد

Lam Jam, l'ami Fortin, كلكم نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد. دكتور سناس برو كل جمايتا. ناس القدام والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد. دائما الاغنيه القديمه حلوه وجميله.

Ah oui, les bonnes choses ne durent jamais. Al-Halo, ma boudoum. الوقت تم ساعدك والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا ليس بلنا البجوع عنا بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل أمارك جيم تاروجي في مكان الفن في مكانة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة أكيدير قبير قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطياره الكبيري بوين 777 انتل اوناما ديرني موديل بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمضان ابيض يقول لكم اقودوا عافي هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اردوا بعافيه.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. قدم البنك الدولي 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع إلى وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، وذلك في إطار مشروع تحسين النتائج تعليم الأساسي. حفل التسليم كان بالمركز الوطني للمناهج بحضور أمينة الدولة في الوزارة. اسمعني يحيى الحاج.
2: في إطار تحسين مستوى التعليم الأساسي بالبلاد، تواصل الحكومة التشادية مع شركائها في رفع وتطوير التعليم. بهذا الخصوص تسلمت وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية من قبل البنك الدولي 24 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع لصالح مشروع تحسين نتائج التعليم الأساس، والذي يعمل على تعليم الأساس وتنمية المال البشري في البلاد. هذا ما أكده منسق المشروع عثمان هارون جي، مضيفا بأن تحسين المهارات الأساسية القراءة والحساب سيوسع فرص التعلم للأطفال، شاكرا منسق المشروع البنك الدولي على دعمه السقي والمتواصل للبلاد في مجال التعليم وكذا مجالات أخرى. بدوره ممثل البنك الدولي مكتب تشاتا استولانس أكي قال بأن البنك الدولي من أهم أهدافه تطوير تعليم الأطفال بقي تحقيق جميع الأنشطة الجارية في مجال التعليم، مؤكدا بأن البنك سيظل إلى جانب تشات والشركاء والجمعيات لجعل التعليم رافعة للتحول والتقدم. هذا ونشره بأن المناسبة حضرها الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح بورما، إلى جانب عدد من الأمناء العامين والمدراء وعدد من رؤساء الجامعات والمعاهد، والتي اختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح السيارات إلى أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية غولي كوجي من قبل ممثل البنك الدولي مكتب تشاد.
1: ترأس الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوية الوطنية ديول نيلورا ترأس افتتاح أعمال اليوم المخصص للتوعية حول أهمية الحصول على تصاريح النقل لممارسة النشاط على المستوى المحلي أو في السماك. محمد عمر إدريس.
3: اعتماد النقل هو ترخيص إداري مسبق تصدره اللجنة المكلفة بالنقل للأشخاص، ويخوله ممارسة مهنة النقل أو الأنشطة المرتبطة بها، كما يعتبر وثيقة إلزامية لكل متعامل يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع. وعليه يجيء هذا اليوم المخصص لاعتماد النقل الجماعي الخاص بدول المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية السماك. المدير العام لوزارة النقل ديهن لوران أكد أن اليوم المخصص يدخل في إطار منظمتهم الجماعية والتي ترمي إلى تسيير العبور والتكامل الاقتصادي، كما تهدف تلك الإجراءات إلى مقاومة سياسات النقل البري والبحري في فضاء دول السماك دون الإقليمي ومساهمته في تعزيز وتسهيل حرية تنقل البضائع وتخفيض التكاليف اللوجستية وتحسين البنية التحتية وتوفير إطار قانوني مشجع على الاستثمار. موضها الأمين العام أن هذه الإجراءات تعكس الإرادة المشتركة لرؤساء الدول الأعضاء في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي وكذا حرية نقل السلع والأشخاص. للتنويه، فإن اليوم المخصص يناقش مسألة ترخيص يمنح كل ناقل إمكانية العمل بحرية داخل الفضاء الجماعي.
1: عقد نائب مدير المركز الأبرشي للبحث والعمل في مجال علاج الإدمان على الكحول جيم تولنا ينغارين عقد مؤتمرا صحفيا بالمركز بمقر المركز الكائن بحي كابلاي بالدائرة السادسة، ذلك تمهيدا لإطلاق ثلاثة أسابيع من الأنشطة المكثفة للتوعية حول مخاطر استهلاك الكحول. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب مدير المركز الأبرشي للبحث والعمل في مجال علاج الإدمان على الكحول تمهيدا لإطلاق 3 أسابيع من الأنشطة المكثفة التي تشمل برامجا للتدريب والتوعية للمساهمة في إحداث تغيرات إيجابية في المجتمع. وفي كلمته بالمؤتمر، نائب مدير المركز جيم تولنا ينغار إتيان أوضح أن تناول الكحول أثناء فترة الحمل يمكن أن يؤثر في نمو دماغ الجنين، وقد تكون هذه التأثيرات في بعض الحالات دائمة وغير قابلة للعكس. وأشار إلى أن ملازمة الكحول الجنينية هي مجموعة من الاضطرابات والأضرار التي قد يتعرض لها الجنين نتيجة استهلاك الأم للكحول أثناء فترة الحمل. وعقب ذلك طرح عدد من الحاضرين تساؤلات: ما هي الاستراتيجية التي يمكن اتباعها لحماية الجنين في حال تناول الأم للكحول أثناء الحمل؟ ورد نائب مدير المركز جيم تولنا بالتأكيد على ضرورة ابتعاد النساء من استهلاك الكحول، موضحا بأن نتيجة التناول قد يعرض الطفل لمضاعفات ومخاطر صحية مختلفة، وشدد على أن أفضل وسيلة لحماية صحة الطفل وسلامته هي الامتناع عن تناول الكحول طوال فترة الحمل.
1: وصلت البعثة التي يقودها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثة جبريل سعيد إما رفقة أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء جمعية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية نادية الشرقية، وذلك بهدف تقييم أعمال الجمعية في إدارة شؤون خلوة دي بي إتنو والمعاهد التابعة لها. عباس بكر مصطفى.
5: دأب معهد ديبي في تخريج وتأهيل الدفعات من حفظة كتاب الله وتعليم علوم الدين، لذا قررت السلطات الدينية تقييم نتيجة هذا العمل النبيل للإطلاع على عمل الجمعية من حيث المضمون والمحتوى. التقى الوفد مع العامين العام لولاية إنيدي الشرق محمد صالح الناي بهدف التباحث عن مستقبل التعليم وشرح أهداف البعثة الدينية. ويقول مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات:
6: المهمة يعني نحن جينا في إطار تقييم النشاط القائم به الجمعية هنا في أم جرس، ومن ضمن النشاطات دي الجمعية يعني جزاها الله خير قائمة بأعمال الخلاوي القرآنية والمعهد والمدرسة للبنات. كل عمل لابد له متابعة، كل شيء انت زرعته لابد من تتابعه وتقيمه وتصلحها وتمشي.
5: فيما رحب الأمين العام لولاية إنيدي الشرق محمد صالح مناي بمهمة الوفد قائلا إن هذا العمل يستحق المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف المرسومة في تكوين الأجيال داخل أروقة المعهد. ومن المقرر سيجري الوفد تقييمات دقيقة مع المسؤولين المحليين في إدارة شؤون التلاميذ بمعهد ديبي. أم جرس، عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى تقرير خاص من قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، زينب الطيب محي الدين من مدينة أبشي تعد لنا هذا التقرير حول كيفية صناعة الجير.
7: تمر صناعة الجير بعدة مراحل، بدءا من اختيار حبوب الدقن مرورا بالتقمير والتجفيف والطحن والتصفية. تتطلب صناعة الجير الصبر والقبرة والمهارة، ويحظى الجير بإقبال واسع داخل الأسر، إذ يستخدم خصوصا في إعداد العصيدة وكذا العجينة السوداء المعروفة محليا بأجين زرقاء. ولا يقتصر أهمية الجير على الجانب الغذائي فحسب، بل يمثل أيضا مصدرا للدقل للعديد من الأسر. ففي السوق المركزي بمدينة أبشة تباع الكورة الواحدة منه بسعر يتراوح بين 350 و400 فرنك سيفا، كما يتم نقل جزء من الإنتاج إلى عدد من مدن البلاد. وبالنسبة للنساء اللواتي يعملن في إنتاج الجير وتسويقه، يسهم هذا النشاط في تغطية نفقات الأسرة وتوفير تكاليف تعليم الأطفال، فضلا عن تعزيز استقلالهن الاقتصادي.
8: الجير ده أي وكان بودو نجمعنا بودو أدري وفايا على بلدي. الأمين ده ما يقود ساكن اللي يخدمه ما يقعد يرجع لي راجل ما أنتانا وما سوالين وما شنو، خليه يخدم بجهودهم يكرب نفسهم عم باكر عشان يعلم كله يقوم يلقوا نفس الأمل على عم بقوم بلقوا بسوال يلقوا وكرب نفسهم.
7: وعلى المستوى الغذائي يحتفظ الجير بخصائص الدقن وهي حبوب معروفة بقيمتها الغذائية ومساهمتها في توفير الطاقة للجسم.
9: فيها معادن مهمة خاصة الحديد والزنك، والتخمير عنده دور مهم لأنه بيساعد في استفادة الجسم من المعادن الموجودة في الحبوب، وفي الحبوب مادة اسمها حمض الفيتيك، والمادة دي ممكن تمنع الجسم من عدم الاستفادة الكاملة من الحديد والزنك إلا بعد التخمير. لكن مع التخمير البكتيريا والإنزيمات تساعد في تقليل تأثير المادة دي، وبالتالي المعادن بتكون أسهل للجسم يستفيد منها. كمان الجير يساعد في الهضم، البكتيريا تبدأ تكسر النشويات والبروتينات، وده يخلي الجسم يهضمها ويستفيد منها بصورة أفضل.
7: وبالنسبة للمستهلكين يظل الجير منتجا يحظى بتقدير كبير لما يتميز به من مذاق خاص وأصالة، فضلا عن ارتباطه بالعادات والتقاليد الغذائية في ولاية والداي.
10: المديدة هي نوعية شق من المدايد التانين عندنا هنا في مجتمعنا الأبشاوي. المديدة دي بنادوها مش المديدة قارة السرير، أحيانا الأمهات الأوين بسول الرجال بعد العشاء المديدة دي بيجيبوها للراجل.
11: مديدة جر خصوصي مرة كبيبيتا مزوجة وكان إلا تسير مديدة جر، ولا في الأرايس ولا كي كل إلا نسوه مديدة جر. المديدة جر ده عنده خزة مرة واحد، أو مديدة جر أو نسوه مديدة هلبة، ده عندنا لا أعرف يدر وده هنا قاعد نسوه.
7: وهكذا فإن الجير ليس مجرد منتج غذائي فحسب، بل يمثل جزءا من التراث الغذائي ومصدرا للدخل بالنسبة للنساء، ونموذجا يعكس غنى المنتجات المحلية، كما أن تثمين هذا المنتج يسهم في الحفاظ على المهارات التقليدية وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ودعم التنمية المحلية. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: افتتح صباح اليوم وزير الشباب والرياضة النائرة بكر الملعب المسخر الجديد لولاية مندول بكمرة، كان ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية حسب الكريم محمد سيد البزين.
12: عند 11 ونيف حابطت الطائرة التي تقل بعثة وزارة الشباب والرياضة وبمعيتها بعثة الفيفا من أجل وجهة واحدة، وهي افتتاح الملعب المصغر الأول الذي أطلق عليه فيفا أرينا. الوفد استقبل بمقر الولاية قبيل التوجه نحو الملعب المحتفى به لاستقبال الوفد على الموسيقى التقليدية لولاية مندول، وليتناول نصية الحديث المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبدالله فضل، الذي أكد على أهمية الخطوة الحالية مطالبا بمزيد من المشاريع التي تخدم الشباب والرياضة بالولاية، موجها خطابه لمندوبية الشباب والرياضة والبلدية بضرورة الاهتمام بالملعب والمحافظة عليه، لتتجه الميكروفونات صوب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم طاهر أولي حسن، الذي شدد هو الآخر على أهمية الملعب في توفير بيئة سانحة لتكوين الشباب وتطوير مواهبهم والرقي بها، وهو ما يوفره المشروع الجديد في فأرينا. الحديث تواصل هذه المرة كلمة بثت برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، الذي قال أن مشروع في فأرينا هو مشروع يستهدف توفير 1000 ملعب مصغر بحلول العام 2030 بهدف توفير ملعب للتدريب والتكوين، لا سيما في القرى والأرياف التي تنعدم فيها الملاعب، مؤكدا مرافقة الفيفا لمشاريع أخرى تكون داعمة للشباب والمجتمع. ممثل الفيفا المدير العام النائب للجمعيات الأعضاء بالفيفا ومدير إفريقيا والكاريبي جيلسون فرنانديز قال أن الحلم يتمثل في صناعة جيل جديد وبطل قد يصنع من خلال الملعب، مؤكدا أن تشاد تستحق أن تحلم بالوصول إلى أبعد فرصة ممكنة بما فيها كأس العالم، وذلك عبر مختلف المواهب الشابة التي تحتضنها تشاد، ويمكن أن يتحقق ذلك. وزير الشباب والرياضة نايل أبكر أكد أن اختيار كمرة لتكون فاتحة الاختيارات لانطلاقة أنشطة الرياضة وهو توجيه من السلطات العليا للبلاد، وقد نفذ المشروع في أقل من 45 يوما من أجل الحصول على نتائج إيجابية وسريعة، لأن تشاد لديها الموهبة والآن توفر الملعب، فيمكن أن نحلم بأن يكون بطل تشاد من ماندول. لتختتم المناسبة بفتح اللافتة الرسمية للملعب التي كتب بعد الأسماء الرسمية فيها نص حمل أمل الغد، ورسم بالخط وبالتحديد هذا النص ساحة جديدة من أجل تميز الشباب والرياضة. من مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، حسب الكريم محمد سيد أبازين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة هذه، تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

وعندنا كمان أيام وليالي. أيام وليالي من الأغنيات الجميلة يا عز الدين، من أغنيات الأستاذ أحمد المصطفى الخفيفة. خلينا نتابع يا فاضل وبعدين نرجع.